0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الجمال عليكم مستمعي إذاعة الرشيد الجميلين في كل مكان. يسعد لي صباحكم وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة، وأهلا بكم بصبح عراقي جديد يجمعنا سوا اسمه بانجور.

شاء الله تكونون بخير وسلامة. شلون الزحامات؟ تمام؟ إن شاء الله الزحامات يعني متأقلمين وياها وتوصلون بألف سلامة أهم شيء. إن شاء الله وترجعون بألف سلامة إلى بيوتكم. يلا أحبابي للساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد حكون معاكم في بانجور في الميكروفون بان المسوي وبرفقته على المكسر المخرج وسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم، تحية لكم ولكل شخص وتخصصه. أوكي، احنا متفقين احيانا انطباع شغلنا على حياتنا الشخصية يعني يطلع، يعني مثلا تشوف المذيع والمقدم البرامج لما يحكي بالبيت كأنه يعني هو بالستوديو يعني يتفلسف زين. مثلا الطبيب بالبيت يجي يتفحص الأمور يعني كأنه دا يفحص مريض، المهندس كذلك يضوج إذا أفد أشياء مثلا مخربطة بالمطبخ أو بالهذي فيقوم يرتب، خصوصا إذا كان برج العذراء، يعني تحياتنا اللي يسمعونا من برج العذراء. المهم الشغل ينعكس على شخصيتك بالبيت أو في حياتك العامة، أحيانا تستخدم شغلك حتى تسوي بيه أمور حلوة، مثلا أمور خارج الشغل بس هي شيء من الشغل. المهم ما طول عليكم، شخص طلب الزواج على طريقة العلماء باستخدام معينة تحت المجهر 360 درجة. طلب زواج رومانسي ومبتكر في عالم الطب، حيث قرر الدكتور أندرو بورن اختصاصي علم الأمراض أنه يطلب يد زميلته الدكتورة راشيل بطريقة مميزة وغير تقليدية. إيش سوى؟ خلى عبارة تتزوجيني بطريقة جميلة على شريحة نسيج مخبرية، وطلب من راشيل أنها تفحص العينة غير المعتادة تحت المجهر بحجة أنها استشارة تخص العمل. وأول ما وقفت راشيل عند المجهر ونظرت من خلال العدسة، بدل ما تشوف الخلايا والتفاصيل الطبية، تفاجأت برسالة لطلب الزواج منها واللي هي حضرها إلها أندرو. مفاجأة عاطفية وحلوة خلت عيونها تدمع من الفرحة، وكانت نهايتها إنها طبعاً وافقت على طلبه.

بونجور على الناس اللي تحب القهوة. يقول لك القهوة ما تنشرب حارة، يعني لا، هي ما تنشرب حارة لو ما تنشرب باردة، حارة باردة، المهم يعني تنشرب بين بين، أوكي على مهل. بس أكو ناس أول ما تشربها، أول ما تعدها تشربها. فعادة صباحية شائعة وخطيرة طبعا شرب القهوة فور تحضيرها، عادة يومية ممكن تزيد خطر سرطان المريء.

تشرب شيء؟ شرب القهوة وشرب الشاي أحبابي بدرجات حرارة مرتفعة جداً وبشكل متكرر قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء لا سمح الله بسبب الضرر المتكرر الذي قد تسببه الحرارة للأنسجة. شنو لازم نعرف؟ لازم نعرف أنه المشروبات اللي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية ترتبط بزيادة خطر هذا المرض عند استهلاكها بانتظام. وبعد يقول لك القهوة والشاي بحد ذاتهم مو السبب المباشر لهذا الخطر. إذا حرقت أول رشفة أو إذا حرقت أول رشفة لسانك، مرات نشربها حارة يعني تحترق ألسنتنا أو تنشوي، أو شفتيك، اترك المشروب يبرد أكثر، يلا تكمله وانتظر عدة دقائق بعد التحضير قبل الشرب، وتجنب احتساء المشروبات شديدة السخونة. عادة بسيطة ممكن تفرق، فخلي قهوتك دافية بدل ما تكون حارقة.

لشو حياته؟ لا، باليابان تقدر تختفي من حياتك ومن حياته، بس الأول ادفع. جو هاتسو، ظاهرة تعني التبخر. نعم، يقرر فيها الشخص

0: اي واحده. لكن هي نن نن نن. المهم ما علينا بذولاك الناس. صباح الحب عليكم. وصلنا إلى شوفوا أنا أريد أخذ تصبيحاتكم، يعني أريد أخذ صوت الصبح وياكم، بس وصلت لنا مسجاتكم الحلوة وفويزاتكم الجميلة، ورحب بكل مشاركاتكم عبر واتساب على 0770011415. حنبدي المسجات بالفويزات، وأولها من الأستاذ ماجد رهق. صباح الخير أستاذنا العزيز.
1: صباح الخير. أنا ليزا، أحباني الموسوي، جدو ماجد رهق يحباني الموسوي.
0: حياتي.
2: صباح الخير.
0: صباح
2: الخير. اليوم وديتها من الصبح وما سمعت بان، فقالت إلا ودي فويس. صباح الخير على الجميع.
0: يسعد صباحك أستاذنا الغالي، ويسعد صباح قطعة الشوكولا حبيبتي ليزا، إن شاء الله يحفظها لكم ويحفظك لهم أستاذ ماجد، وإن شاء الله يوم دراسي حلو عليها وهين، ويوم عمل رائع على حضرتك. شكرا لك يا عيني. ننتقل إلى فويز من عباس الحمداني.
3: صباح الخير خيتي الغالي ستبار.
0: هلا والله،
3: حياتي لكم جميعا المستمعين والمستمعات. ستبار رحمة على والديك، يمك 10 دقائق، انت مو يوم طيرت انك كشمة من البرنامج، 10 دقائق يمك نريدها، رحمة على والديك، لا تسوينا منا زين، لا سر انت والحكومة والازدحامات والدولار علينا فدول. يلا 10 دقائق اليوم ينتهي بالعشرة وعشرة. هلو
0: هلو. والله ما ادري ايش اقول لك، يعني والله بودي، بس يعني والله بودي اكثر، بودي اكثر نبقى على الهواء، بس يعني هذا هو منهاج الاذاعه يا غالي. انت شكرا لمحبتك، واني اسفه على التاخير، بس والله بسبب الازدحامات يوميا شايف من واحد يتغير عليك فجاه، يعني يوميا شارع تحسه مختلف عليك، يعني المفروض هسه اكو فت شارع ما تصير بيه ازدحامات. ها عيني ما غير طريقي، يعني هو بس لا كذا مرات اغير طريقي. ايه. علي القيسي صباح الخير.
4: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستفتحنا واستفتح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا الصباح الجميل على ستنا الغالية ستبان الموسى والذهب، من المخرجين المبدعين جميعا من الألف إلى الياء، والمستمعين جميعهم، نتمنى إن شاء الله الخير والبركة لجميع العراقيين إن شاء الله بالتفاؤل إن شاء الله. أخوكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة الإيجابية الجميلة الحبيبة الصديقة الرشيدة FM.
0: الله يبارك بيك يا عيني أبو حسوني، صباحك خير وعافية، والله يفتح عليك أبواب رزقه وسلامته أنت وكل السامعين. أحبابي رح نروح أول بريك في بانجور، بريك 8، وبعدها نرجع نكمل للساعة 10، انتظرونا
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
6: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.

0: والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الحب. رجعنا نكمل معاكم بانجور على راديو الرشيد على 91.5 FM. ثبتها. رجعنا أيضا إلى مسجاتكم أحبابي ومشاركاتكم معنا، وأبو فلة خليل المرشدي مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير على المستمعين وعلى مخرجنا الذهب. صباح الخير على أحلى برنامج وعلى أحلى مستمعين إن شاء الله. نهاركم فل، يومكم سعيد إن شاء الله. تحياتي للجميع.
0: أهلا حياك الله، صباح الورد عليك أخونا. ننتقل إلى الأخ باسم أبو الفضل.
2: صباح الخير ستوان، صباح الخير عليكم إن شاء الله، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر، إن شاء الله يوم جميل عليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان أخوي محمود أبو علي العزاوي أخو باشا يسلم عليك من الصبح، خابرني قال يوم سلم عليها من الصبح. أخوي الأخ ماجد أبو علي هم يسلم عليك وتحياتي لكم، والله خابر من الصبح وقال سلم لي عليها، الله شاهد.
0: الله يسلمك ويسلمه يا عيني، وإن شاء الله يحفظكم لعوائلكم يا رب، ودايما هذه الخوة الحلوة. شكرا لهذه الطيبة العراقية أخوتي الغوالي. ننتقل إلى باسم القرغلي.
3: صباح الخير. صباح الخير لكل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، تحية صباحية من بغداد الحبيبة، أخوكم باسم القرغلي.
0: حياك الله.
4: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والسعادة، صباح الابتسامة الجميلة. لا تعاتبني لأني لم أدون اسمك حبيبي على صفحات مذكراتي البيضاء وأسطر الصماء. هل تعلم لماذا؟ لأنك كنت ولا زلت عنوانا لقصتي التي لم تكتمل فصولها بعد. يسعد صباحكم بقلمي سعاد الآشرية.
0: هلا هلا هلا هلا. سعد الآشورية، باسم القرغلي، كل الحب لكما. طلة حلوة كالمعتاد، وصباح الفل على كل الناس الفل. وصلنا إلى حسين عبد. حسين عبد
5: كيف إن شاء الله بخير. صباح الخير بالروسي دوبرا ترى. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نصيحة للشعب العراقي، يرجعون على وحش القهوة، خلي يعرفون البيض والجبن، سعد البيض، نزل البيض، وحش القهوة هو الأساس العراقي.
0: إيه أدري، رجعنا لوحش الطاوة شنو يقلوا بمي غير بزيت، والزيت بثلاثة وربع ما أدري ونص، يا عيني مو هي يعني شي يكمل شي. ها قصد شوي بابا غنوج، هاي ليش لا. يعني مود للصحة للقوة نسأل الطبيب، يعني حتى دهون وما هذه هم نتجاوزها. والله إيه، ما يمكن هاي القرارات على مود صحتنا وعافيتنا، مو الله يحفظنا إلهم ويحفظهم إنا زين. عبد الله أبو أيهم. عبد الله
6: صباح العسل، صباح الخير.
0: تحياتي
6: لكم جميعا وإلى مخرجنا الكريم وإلى المستمعين الكرام الأفاضل. حبايب، لا حد يشكي من ازدحام، لا حد يشكي من أي وضعية بالبلد، لأن احنا هسه حاليا متشبعين، تعلمنا. شايف واحد يقول لك هذا تعلم؟
0: صحيح،
6: تعلمنا على كل شيء، على الازدحام، على الضيم، على القهر، فالموضوع صار كله ايزي. بعد لا حد يشكي، لا حد يضوج، لا حد ينقهر، فشي يصير هي عادي عادي، وذا عادي بالعراق، احنا عادي كهرباء وذا عادي بالعراق، بنزين عادي كلش طبيعي، شنو دولار ازدحام كلش طبيعي طزات، يعني المفروض على قلبك احلى من العسل، فالموضوع كلش طبيعي والحياه حلوه مستمرين وعايشين والحمد لله وتحياتي لكم.
0: والله كلامك حديث هاي اولا. ثانيا والله ما ادري ليش يا عبد الله ما يتاقلمون، يعني احنا المفروض نتاقلم بعد هسه، انتم شلون متاقلمين ويا ذولاك الناس؟ مو الله يساعدكم بالبيت متاقلمين ويا ذولاك الناس، نق نق نق نق ومتاقلمين وماشيين الموضوع. اي اي اي اي صار عيني حبيبتي، باي باي. مع السلامه. والله هو الموضوع لو يخلص بالإيه حبيبتي وما أدري شنو يخلص، بس مواضيع ما تخلص هاي الأمور. فعلى قولتك لازم نتأقلم. علي المندلاوي، هلا والله.
7: صباح الخير شتبان، صباح الخير على فيروزة الإذاعة رشيد، صباح الخير على أجمل مخرج اليوم، إن شاء الله المجال بال صافي بحيل الله، أستاذ مسام الراقي. ستبان معلومة إذا تريدين توصيني بسرعة لل يعني من وقت
0: أي
7: للإذاعة، إذا أنت عندي سيارة فكتبي عليها قطعة تعليم القيادة مع السياقة،
0: هلا
7: فالناس يتطيش مجال وأنت السوقين توصلين من وقت إن شاء الله.
0: وين تنطيني مجال الناس؟
7: تحياتي لكم مستمعكم علي المندلاوي.
0: حياك الله يا عيني، صباح العافية عليك. وين ينطون ذول التعليم السياقة الجدد ينطوهم مجال؟ ماكو هيجي، هو يكسر عليها النوبة. فلا خطية شلون؟ اي لو ينزلون الجامعة يرزلوها النوبة اللي دا تتعلم. يا بنت مال سيارات روحوا للبيت، روحوا خبزي طبخي زين. فلا هاي الفكرة ما أعتقد زينة لي، يعني لأنني ما أتحمل ممكن يعني أطير للبج يعني. يعني آني يتخيلوا يقول لي يجي غير لحني أطبق وانزل له بالمقوار.

0: زين، وين وصلنا؟ وصلنا إلى منير الدليمي. صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان، وصباح الخير للأستاذ المخرج أستاذ وسام المحترم. تحياتنا لجميع المستمعين المحترمين عالرأس، تحياتنا لجميع العراقيين داخل وخارج العراق. الله يحفظ كل من توكل عليك يا رب العالمين، ويحفظ الموظفين، وإن شاء الله يوم لطيف على جميع الطلبة يا رب العالمين. الله يحفظكم ويلدكم سالمين لأهلكم جميعا يا رب. أخوكم منير الدليمي.
0: صباح العافية عليك أخ منير، ومية هلا، وصباح الورد على العائلة يا عيني. خلي نقرأ شوية. أبو دلة بعث لنا فويس. نعم أبو دلة
2: يقول هيرمان هيسي: يظن بعضنا أن التمسك يجعلنا أقوى، لكن القوة أحيانا تكمن في التخلي. صباح الفراشات الملونة الجميلة، قطرات الندى، وفنجان القهوة. أحلى فراشة أختنا العزيزة ستبان، فراشة الرشيد، وملك المكسر أستاذ وسام، وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: تحياتنا لك يا أبو دلة العزيز، صباح الفل عليك وعلى العائلة الكريمة، وإن شاء الله يومك حلو يا رب، يضفي انتعاش على روحك وطاقة إيجابية، ويخلص اليوم على خير وبركة إن شاء الله إلك ولكل السامعين. سليم الجعفري يقول: أعنف حب عشته. الله الله الله الله أستاذ وسام سيد.

تلومني الدنيا إذا أحببته، كأنني أنا خلقت الحب واخترعته، كأنني أنا على خدود الورد قد رسمته، كأنني أنا التي للطير في السماء قد علمته، وفي حقول القمح قد زرعته، وفي مياه البحر قد ذوبته. تلومني.

صباحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. تحياتي إلى لما وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع. مستمعكم سليم الجعفري أبو الذوق، صباحك ورد وعافية وألف تحية إلك يا عيني. سحر الخفاجي تقول عالمي الافتراضي الجميل مملكة السعادة، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على ملكة الصباح، صباح الخير أو صباح الخير على الملكة، صباح الخير على وسام، صباح الخير على الرعية الكرام مستمعين ومستمعات، صباح الخير للشيخ أبو أبو دلة والقاضي أحمد مكية. حبيبة قلبي صباح الورد عليك والعنبر، وإن شاء الله صبح راقي مثل روحك الراقية، وإن شاء الله نسمع صوتك أيضا اليوم في مشاركاتنا اللي على الهواء. حبيبة القلب ست سحر الخفاجي، ست سحر الخفاجي بونجور. على أبو همام صباح الورد عليك، شكرا للبطاقة الصباحية. منتظر الكندي صباحو بانجور باندول. أزادنا يقول جميل أن تبقى قلوبنا على محبة واحترام وتواصل حتى وأن لم نرى بعضنا البعض، والأجمل عندما ندعو لكم وتدعون لنا. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. صباح الخير وحكمة اليوم: الطيور تأكل النمل وعندما تموت

0: وسام البحر يقول صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة وراحة البال إن شاء الله جميعا يا عيني. فارس من ألمانيا يقول كونوا كالورد، لا ينتظر المقابل ليمنح عطرة ولا يختار من يستحق جماله، بل يمنح الجميع شيئا من البهجة، فما أجمل أن نمر في حياة الآخرين كما تمر الوردة، أثرها جميل وذكراها عطر. صباح الورد، أنت الورد، صباح العافية. حيدر المدريدي، هلا والله حيدر، بعد عجس الحيدر شنو من البارحة؟ صباح وينك وازدحامات، يقول لا والله. يلا زين، شنو هاي مال عادل إمام مال شاهد ما شاف شي حاجة؟
1: أنا مبسوط من الحكومة أوي، الحمد لله الحمد لله، والأسعار رخيصة أوي أوي أوي
0: الحمد لله. والله بودنا إنه نسمعها ونقول الحمد لله الحمد لله. هو فعلا الحمد لله أحبابي، بغض النظر يعني، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بالضبط هذا وضعنا يا حيدر، نورت الدنيا، شكرا يا غالي. زين، عندنا مشاركة بس أعتقد اسمه كان معروف، الآن غير محجوز رقمه، بس خلينا نسمع الفويس.
2: صبحكم الله بالخير والعافية والستر ستبان والمستمعين والكادر، اللهم ربي ندعي لكم بالتوفيق والصحة والسلامة لجميع الأخوان ولجميع المسلمين والمسلمات والجميع الطوائف، المهم السلامة. شلونك أختي ستبان؟ الله يحفظك ويخليك.
0: الله يخليك يا طيب، يسعد صباحك. يمكن كان اسمه عزيز القصاب أو هيك شيء أعتقد يعني، فألف تحية لك أخويا الغالي وألف حمد لله على السلامة. جمال أحمد، صباح الخيرات على ستبان وأستاذ وسام، صباح الطاقة الإيجابية الحلوة، وتحياتي لكل المستمعين النايمين بالازدحام زي حالاتي أو اللي لسه في البيت. يا عيوني أنت، يسعد صباحك، أجمل جمال من مصر وواحد من عندنا في العراق. إن شاء الله صباحك عافية، وإن شاء الله يهون عليك ازدحامات بغداد أنت وكل المزدحمين. صدام الزبيدي، صباحك عافية يا عيني، شكرا للبطاقة الصباحية. ووحيد الدليمي بعث لنا فويس، بونجور.
3: بونجور، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الورد على شهرزاد الرشيد ستبان الغالية وأمير، تحياتي للأستاذ المخرج ستبان أبو قاط الشكري. يسلم عليك هواية. والله قال عمه بان عندها سوالف، قلت له والله عمتك بان تقول ما حد هجم بيوتنا بيوت العراقيين غير أبو قاط الشكري، والله العظيم. تحياتي لك يا ستبان الوردة.
0: الله يخليك يا عيوني، صباح الورد عليك وعلى بقاط كل من قاط شكري اليوم، حتى من المسؤولين بالدولة، الله يعز الدولة ويعز أهلها. أي واحد لابس قاط شكري وهذه لا بأس، حلو يعني، أوكي، بس اشتغل يعني، مو أنت ما يصير تلبس دريس مثلا وما تلعب طوبة، ها؟ أو ما يصير مثلا تلبس صدرية مال شغل بيت وما تشتغل. فاللي يلبس قاط شكري يشتغل هيجي حلو، روح اجتماع وخلي الاجتماع يتمخض عن قرارات تصف في صالح الناس، سواء كنت بالقطاع الخاص أو بالعام، زين؟ خصوصا العام. يعني التصويت صار على الدولار، هب بقى هب، رأسا صوتوا مثل ما صوتوا على الدولار برمشة عين قبل أن يرتد إلينا طرفنا، صوتوا على باقي القرارات اللي هي تصب في مصلحة المواطن، سكتونا

0: كانت خسارة مؤجلة. الله، صباحكم هيل وزعفران يا ستبان، صباحك هيل وزعفران ونور، وصباحك بانجور. إلى إبراهيم النعيمي، صباح الخير يا برهم، بعث لنا فويس و سيكرات.
1: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بانجور، تحياتي للستوان الورد. ملاحظت اليوم على محمد كندي، وين تريد توصل بابا تشوه بسمعة العالم؟ ليش هيجي ليش؟ شعفت الناس كلها جيت على إبراهيم، ليش هيجي ليش ستبان؟ أنا راح أترك إلك تقولين من إبراهيم، ومن بعدك أنت وردة مال الله، أنت الأحسن عيوني. وتحياتي الخاصة والجميلة جدا إلى السيد أبو موسى العلم، إلى أبو موسى الغالي اللي يسأل علي، وملاحظاتي بالقلب مو على المايك أقولها، وردة مال الله، عيوني عيوني. بس هاي ملاحظتي لمحمد كندي، وكلش خير وبركة، وردة مال الله.
0: والله أنت الورد وكلكم ورد أخوتنا وأحبابنا، إن شاء الله تكونون بخير وسلامة، والله يديم هذا التواصل والودي ما بينكم وبين بعض، يا عيني جدا تسعدوني، أدامكم الله بالخير وبالبركة. وصلنا إلى أحمد يقول لم نؤذي أحد، مشكلتنا أننا لدينا شخصية تصنع لنا الأعداء. أصعب ترميم هو إعادة بناء علاقات اهتزت فيها الثقة. نعم، أي والله يا أحمد. إلى مدام أم نور، صباح الورد والياسمين، صباح الخير لقلوب نقية وأرواح جميلة ووجوه تبعث الأمل أينما حلت. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وفرح، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وجميل الأقدار واستجابة الدعاء. صباحكم سعادة لا تنتهي، وأمل يتجدد، وأيام أجمل بإذن الله، وصباح الشوق والحب والشوق على عيونك حبيبتي ستبان. صباح جميل على الأستاذ المخرج والمستمعين والمستمعات، وأحلى بانجور، أحلى بانجور بوجود أم نور الحبيبة. شكرا حبيبتي. مسج من منو؟ أهلا وسهلا، أهلا أهلا، الحقوق القضائي كل التقدير، يقول صباحك سعادة وراحة البال يا رب، احفظ العراق وشعبه. ياسر أبو جعفر الشمري، الجو حلو، هم الزحام وهم الأسعار وهم بنزين، ومنورة أنت والمخرج، والله الدنيا الجو حلو بوجودك جناب الحقوق القضائي، كل التقدير إلك يا عيني وبونجور. بعدنا في جو القانون والقانونيين، والأستاذ حسن الزهيري، صباح الخير ستبان الراقية، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد، صباح الخير على مستمعينا وعلى المستمعين والمستمعات. ستبان، الإنفلونزا شنو علاجها؟ ما خليت دواء يعتب علي، سواء كان شراب أو كبسول أو أوبر، صرت حقل تجارب ستبان. يعني أولا أنا حبيت أسألك حتى تطمني، ثانيا يا عيني هذه كورونا زين، ماكو شيء اسمه فلونزا، فلونزا هاي من هيجي وعادي يعني، وراها كلش عادي يعني، هاي راحت ويا الطيبين، شبعت ماي ورد.

اي والله فلونزا كانت فلونزا هيك خفيفه ايام الطيبين. يقول والله ست كورونا ما اذتني بقد هاي الفلونزا. اي كورونا كانت مناعتك غير شيء. هسه بارت 2 من كورونا من تصير مره ثانيه انت تكون مجهد منها يعني يا دوب طالع منها. لا هي مو اعشاب ولا قرنفل ولا ها. هي تاخذ دورتها الطبيعيه. شوفوا هي دورتها الطبيعيه المفروض 21 يوم تبقى فترات النقاهه.

0: بعدين يعني شهر تمام. فأنت عليك كان المفروض تاخذ شنو أول ما حسيت نفسك مثلا عندك حرقة بالبلعوم أو هذه، تاخذ أزيثروميسين حبابي يعني حبوب أزيثروميسين اللي الشيت مالتها يكون ثلاث حبوب زين يومية، وحدة يومية تتريك وتاخذ لك وحدة شنو وياها، تاخذ بنادول انفلو وادفانز، فيما لو الادفانز فيما لو عندك تعب بال يعني آلام مال السخونة بالعظم وما إلى ذلك، أو جسمك مهدهد مثلا تمام. أي صيدليتي والله كانت بالمطبخ من أطلع أدوية أهلي في الثلاجة أكتب عليها ورجع. طبعا للأمانة العلمية والطبية يعني حتى ما يحسب علي هذا الكلام من الأخوة الاختصاص، بس هم يعرفون يعني الإنفلونزا ينطوها هاي الأمور تمام، بقت من حالة لحالة يعني أكو أمور ما تمشي إذا مو أوبر مثلا، أكو أمور ما تمشي إذا مو يشدوا لك مغذي، أو ممكن عندك تحسس من دواء معين زين، بس هو المفروض يعني أنت تعرف نفسك أول ما بديت أو الأفضل أول ما تبدون تحسون نفسكم صارت عندك عبالك يعني جتك الحالة زين. نص كوب ماي دافي معصورة بي نص ليمونة وخاشوقة أكل عسل، عسل طبيعي عسل صناعي عسل أسود عسل أبيض، ثم تضربه بالخلاط ضربا مبرحا حتى يستغيث، واشربه 3 مرات باليوم وشوف الانتعاش، نسمات جسمك كلها تنفتح وحتبدي تتعرق، لما تتعرق غير ملابسك على الأقل إذا ما تحممت، وكفى الله المؤمنين شر القتال. يعني بعد شو سويكم شو سويكم أم عشاب صيدلية أضرب وداع زين شو سوي، والله سدى أفكر أشتغل يعني العصريات الطقطق زين حنروح 8:30 حنروح بريك جديد وبعدها انتظروني
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا، لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM، صباح الخير.

الله بالخير والنور والعافية. أكو عندنا تعبير بالعراقي أحيانا تقول الأم العراقية يعني وين أريد أخذ عباتي وهج، زين وين تهجين؟ أروح بهيمة، أروح بجزيرة. كم واحد من عندنا حلم أنه يروح بجزيرة ما يمرها بشر بس أني وأني، يعني حكلم نفسي عن نفسي، يعني أنه الإنسان يبتعد عن كل هذا العالم اللي حذبي، البيت، الشغل، الشارع، التعاملات، الأسواق، هاي كل وجودي هنا أنا ما أريده، أبدي صفحة جديدة في مكان ثاني. بالمناسبة سووها هواية ناس، سووها في صفة وكل شيء هنا وراحوا لندن مثلا، بدوا حياة جديدة هناك أو في بلد آخر يعني. زين احنا ذكرنا في 360 درجة، ذكرنا القانون الجديد الياباني اللي يضمن لك انه تدفع فلوس وتختفي من الوجود اذا كنت تواجه فد مشكلة، مثلا مشكلة تخص ديون مطلوب وهو يوم ما عندك توفي، اكو شركة تجيك تضب اغراضك، ترتب لك، تقوي عزيمتك، يعني النوبة هم يعني يحجون براسك، ف يعني يقولوا لك يلا إيه لما لابسك يلا امشي نوديك، شنو العيشة، شنو واحد مين يجي بيوفي؟ عادي وذا دينت منكم ما عندي أنطي. زين ياخذوك بالليل سرا سرا ما حد يدري بيك، يودوك المدينة، يدخلوك المدينة، تلقي بيتك وحياتك، ومو بس هيجي حتى فرصة عمل إلك بأجر يومي. وينك أحلى من هيجي؟ يعني بس أنت تدفع فلوس ها مقابل هذا الشيء. أهلك لا تهلك وهالأمور وهاي دعوهن يذهبن، لن أتراجع ولن أقبل. الشرطة ما راح تنطي أي معلومة عنك حفاظاً على سريتك وحفاظاً على قرارك وعلى حياتك بعد. زين أحبابي، منو بيكم يريد يروح لهذه المدينة؟ بس أنت مو تقول لا أخذ ما أدري منو ياي شو بعد المر رايح إذا تأخذه وياك. يلا هاي ورقة جديدة، أوكي، حتى نأخذ أسماءكم ونشوف منو يريد يروح لهاي المدينة حتى نضب أغراضه ونقنعه، أخاف عنده متردد شوية. زين وشنو السبب إنه أنت تريد تهج؟ شنو السبب؟ مطلوب، متعارك، الدنيا ضايقة بعينك، عندك ضغوط أسرية، عندك فشل في علاقات مثلا، ورمت قلبك الحكومة مثلا، ليش استاذ الحكومة متورم قلوب؟ ما أدري احنا مورمين قلوبهم. بس لا والله صدق، يعني خلينا نطلع عن نطاق هذا، خلينا نتكلم عن حياتك الشخصية. أنت مطلوب مثلا وما عندك تدفع فتنهزم، فمنو يريد يروح لهذه المدينة وليش تريد تروح؟ وتفكر فرصة أنه فترة وترجع، لو بعد هينوب على قولتهم هينوب بعد ما أعرفكم، وتبدي حياة جديدة. زين طبعا أنت راح تلقي الناس هناك بالمدينة مثل حالتك، فراح هم يعني يجوز تتزوج هناك واحدة جديدة. ألو حيني ألو.
تتزوج وحدة جديدة وكل شيء ما تعرف عليك ولا أنت تعرف عليها شيء، يعني سرية تامة. أوكي أنتوا أصلا الدنيا كفختكم اللي معها اللي ما قايلين هبا. بحيث ما لكم خلق يعني واحد يغلط بحق الثاني والثاني يزعل، بالعكس يقول له نيكس مشي هذا الغلط. أوكي اللي بعده، منو يريد يروح وليش؟ أحبابي أريد السبب أيضا بصراحة والله، يعني أوكي إحنا نريد نروح مثلا تعبنا من الضغط الشغل البيت المسؤوليات، واحد الناس يعني كافي الازدحامات هاي اللي دمرتنا. فمنو يريد يروح يتصل بينا، ما بيها ازدحام لا، هم يعني شون كأنك ولدت من جديد، من جديد انولدت بس انولدت رجل يعني

0: اهلا استاذ علي، صباح الورد عليك. ليش تريد ليش تريد تهج وتبدي صفحه جديده؟
1: من كل شيء، دير على الدعامات، على حكومه، على كل شيء.
0: الوضع اصلي هي كده كده بايظه
1: كده كده بايظه.
0: زين. زين زين، اللي يكون انت برج السرطان وتحن؟
1: لا ابد، حتى البرج ما اخذه وياي، حتى خاف اكو بيدي.
0: انت يا برج، انت يا برج؟
1: انا العقرب.
0: هلو العقرب، هلو اذا بالتراب بوجههم ويطلع عافية.
1: عقرب واسمع علي.
0: والله وتبدي حياة جديدة. زين، شنو الأشياء اللي بعد ما تسويها بهاي المدينة الجديدة؟ ما تسويها مثل قبل.
1: لازم شو أسوي؟ لازم أخذ دفتر مذكرات أخذ وياي، حتى شكو شغلة نسويها مع
0: أخواتي. والله حلو، عاشت إيدك. عاشت إيدك يا عيني. الله يسعدك ويكتب لك الحياة الحلوة إن شاء الله.
1: عليكم
0: يا رب ان شاء الله يسهل عليكم ازدحاماتكم وتوصلون بالف سلامه. نورتني استاذ علي.
1: ورده الله يحفظك.
0: انت الورد، ممنونه جدا. بيضه بيضه, بيضة.

0: صباح الخير عليكم، وإن شاء الله كل شيء خربان يصلح يا رب العالمين. إذا كان إصلاحها بخير لكم. نرجع إلى قراراتكم، والناس اللي قررت أنه تبدي صفحة جديدة وينتقلون إلى هذه المدينة سرا حتى ما حد يندلكم. شايفين شلون الأمة العراقية متاخذ عبايتها على كيف تطلع وتهج بالضبط هيجي، والدولة وياك واقفة والقانون وياك واقف، يقولون لا عيني من عرفة ماكو هيجي بشر، يعني ماكو هيجي، انسوا انسوا انسوا ماكو هيجي شيء. أوكي، تبدي صفحة جديدة وشغل جديد وناس جديدين، تقدر لو ما تقدر. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟ تمام.
0: يا هلا، من وياي؟
1: مصطفى الباشا.
0: اهلا استاذ مصطفى، شلونك؟
1: انا بخير، انت بخير وكل المستمعين بخير
0: ان شاء الله. على طول بخير وسلامه.
1: اريد روحاني.
0: يا سجل اسمك.
1: طبعا.
0: اوكي زين، ليش تريد تروح؟ وقعدك بالصدر صار زين.
1: التواصل قبل الوعي انه هو راح يجي.
0: انت كلش مقرر. ليش؟
1: ليش

0: يعني بسبب اكو ناس خطأ انا دخلتهم في حياتي وما اقدر ابدلهم فابدل نفسي.
1: الله اكبر.
0: اي محسن. اكو مرات الوضع يحتم عليك اشياء ما تقدر تبدلها.
1: صح، مرات الاخر ما يتغير فانت تتغير، انت لازم
0: افضل افضل، لان اذا انت غيرتي راح يكون الموضوع سلبي عليك وعليه، فمن خوفك ما تقدر تبدلي فتبدلي نفسك، خلي يكون الضرر عليك بس المهم اكو تبديل الموضوع. والاوبشن ما تكون حلوه انه المقابل ما يعرف ان انت وين.
1: اي ما مستحيل
0: يعني حتى بمواضيع انه هو عافنا هو كذا هو كذا ما حد يعرف.
1: اي اي صح،
0: اوبشن كلش حلو.
1: زين حتبدي صفحه جديده مع غير ناس بهذه المدينه؟
0: لو صفحه جديده اوريدي هي باديه، يعني مجرد ما غيرت الوضع هي اصلا بدات صفحه جديده. مو هذا الاوبشن مالتكم؟ انه تروحون المدينه جديده
1: وكل شيء تبدي بيها جديد وكذا.
0: هو حلها اوريدي هي اصلا الصفحه جديدة.
1: زين شنو ردة فعلك إذا شفت الناس اللي رايح منهم هم مواصلين قبلك هناك مهزومين منك؟
0: شفالي
1: ها؟ شلون؟
0: أي إنه راح تبقى الموضوع إنه الأوبشن هذا إنه أنت راح تضيفين بس. يعني أوريدي أصلا الحال تغير، صفحة جديدة هي واحدة بدت.
1: لا إذا شفت الناس نفسهم هم رايحين لهاي المدينة هناك. مصطفى انقطع الاتصال. تحياتي إلى مصطفى الباشا وأوكي ناخذ اتصال بعد. وإذا راح شي يصير أنا يعني جريء

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتبقى.

0: www.radiofm.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: الرشيد اف ام المود مودك.

0: صباح الحب عليكم مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور لساعة 10 وين؟ على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق. نرجع لموضوعنا، والشركة الخاصة بنقلك إلى عالم آخر، فيما لو ردت تهرب من ديون، من ضغوط، من فالسمعة طلعت عليك، من مثلا فالتهمة اتهمت بيها والخلاص منها صعب جدا، لا سامح الله، يعني هذه الأمور وتغير حياتك كلها، شلون وحتتخذ القرار ولا لا، منو يسجل ويانا بهذا الموضوع اللي ما بيرجعه. هي المشكلة انك تدخل هذه المدينة سرا ويحافظون عليك وهاي، وترجع لنفس المأساة، النوبة هناك تطلع انت الغلط. هم تروح تتدين من هناك. يحولوا بغير مكان، وين ما تخليه هو ها يرتبوا لي اياه. شو طالبي طلابة؟ يلا عيني مني يروح. السلام عليكم.
1: السلام عليكم سيطوان.
0: يا هلا،
1: شلونك عيني؟ شلون صحتك؟
0: هلا ابو الفضل، شلونك انت؟
1: الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله.
0: هلا يا عيني،
1: الله
0: يخليك.
1: اي سيطوان، انت ذكرت هاي الشركه غير ذكرين رقم تليفونهم؟
0: هسه انت شاليك، هم اني الوكيل مالتهم دا اخذ اسمعكم.
1: مو احنا نريد على السريع.
0: هسه انت ليش تريد تروح؟
1: ها؟
0: ليش تريد تروح؟
1: لا سيطوان، اذا صحيح اريد نروح تغيير جو، خلينا نقول
0: تغيير جو. شنو
1: يعني نغير هناك؟ شوف هاي الحياة هناك احلى، لو الحياة القديمة احلى.
0: لا ماكو هيجي شيء عيني، ماكو هيجي شيء.
1: ها لا. يعني ما صار يعني مثل السفرة، خلينا نقول
0: هو قرار لا رجعة فيه.
1: مو يعني بلوى المتزوج، بلوى سيطوان، هسه الواحد لو ما متزوج لا ينطبق.
0: هو تنسى زوجتك، تنسى أولادك، لا. تنسى حياتك، لا تنسى شغلك.
1: لا هاي ما لا هاي ما تصير.
0: لا عاد علي من مستعجل أنت يعني وتريد رقم.
1: لا هاي احكي لو ما متزوجين بالله نقول ما يخال، بس متزوج مع الصعبة تصير الأمور. والله كل واحد يقول لي أروح وما أدري شنو، هو متزوج هذا.
0: ليش ماكم الزوج؟ ليش ماكم الزوجين بدأوا حياة جديدة يعني أو أخرى؟
1: إيه بس ما تصير أنت برغتك عائلة وكل هاي دم برغتك، مثل ما نقول هاي يعني هاي أمانة برغتك صارت تزعقهم تسر الزين وين طول جوهم وراك.
0: أنت لأن يسمعوا قرايبك عود تحب زوجتك يعني؟
1: لا والله لا قرايب ولا ما أحب الحمد لله. الحمد لله فضل الله كلهم نايمين.
0: يا عيني الله يحفظك يا وفي، والله يعني أنت إنسان راقي، الله يحفظك لأختنا إن شاء الله ويديم لمتكم وتكونون دائما على خير وود ورحمة يا رب العالمين.
1: الله يسلمك والله سبحانه، وهذا عند هذا الزغيرة بالحياة ده ما أشوفه من الصبح، الدنيا تسوى.
0: أي لا والله ما تسوى،
1: والله العظيم لا يقعد الصبح شوية غير ما طلع وياي، هي هاي تسوى الدنيا عندي.
0: أي يا والله.
1: مزرعة يا هاي المنطقة الراحلة لها مدري وين ودينا سبحانه من الصبح.
0: صحيح، خلي أشطب اسمك. أني آسفة. تطبيني
1: تطبيني لا عودة فيي.
0: خوش. هات الفلوس. هات الخيارة. نورت أخويا الغالي، شكرا جزيلا. شكرا يا عيني. اللي قلبه رهيف ومتشبث ومتعلق وما أعرف شنو هذه يعني، لا تأخذ تحجز كرسي

0: محتاجة غيرك يعني، وبعدين احنا نكمل الحجز وانت يعني صعب هاي الامور اسويها لكم مرة مرتين، الثالثة لا ما اقدر. زين خلينا ناخذ اتصال. مرحبا
1: سلطان.
0: اهلا
1: شلونك عيني؟
0: هلا يا عيني.
1: الاخ القبلي احنا لا واحد قلبه رهيب مناقبه
0: مو
1: منو؟ زين انا وبرج العقرب اللي خابرتك عني، انا لسه قاعد عضطي شو بتطلعوا؟ مناقبه قاعد اسالك
0: مستعجل
1: حيل بس شوية ذراعكم سريع فدوة لين رجع الوضع ما جاي يتحمل.
0: انت ايش تشتغل استاذ علي؟
1: انا
0: شلون؟
1: الو
0: شنو تشتغل؟ الو
1: عسكري.
0: عسكري الوطن محتاجك يا علي.
1: ذاك الوطن قديم صار خدمة 20 سنة وكفينا وفينا.
0: والنعم منك والله. هو بزودك وزود اخوتنا. الوطن دايم وإحنا بخير والأيام دا تمشي بخير لأن أنتوا واقفين.
1: الأيام تمشي وريد الباصة شوي يمشي بسرعة فيديو الجو.
0: شلون؟
1: الباصة من ريد يمشي بسرعة حتى هو.
0: وداحش على الوطن نطيجة. وداحش على. والله الله يسعدك والله يبدل أي شيء يعني مسبب لك فد إحراج أو حزن أو هذا، يسأل الله أن يبدله فرحا وأن يهون عليك ما وقعت فيه. الله يبارك فيك يا بطل علي عدنان، نورت الدنيا. شكرا لك ودايم آني
1: كنت الوحيد
0: غير هاني السايق. حتى مطارة اخذ وياه.

0: تحية إلى البطل علي عدنان وتحية لكل أبطال قواتنا المسلحة. ناخذ اتصال بعد. بانجور. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شو أخبار ستبان؟
0: يا هلا يا عيني.
1: يا تيلج. شو أخباركم؟ هذا المشروع جميل والله يا ستبان. هذا يمكن إذا تحطين رقم التليفون يمكن نص الشعب العراقي راح يسجل.
0: مو؟
1: والله العظيم ما يبقى ولا واحد.
0: زين العراقيين اللي برا العراق يروحون؟
1: والله لا بالعكس، هنا هو الغابات تروح بالغابة تقعد أحسن لك.
0: أو أنتوا فعلا بديتوا بهذا الموضوع يعني؟
1: أنتوا صراحة أنا بس أختني قوي أشوف نفسي متضايق، سويسرا قريبة علي، أروح لسويسرا أقعد هناك أفتار وأغير جو وأرجع.
0: الله، وحدك؟
1: ماك أحلى أجواء سويسرا. إذا مخنوق وحدي أروح، بس إذا ويا العائلة بالفوخنندي يعني بالعطلة هذا عطلة الأسبوعية أخذ مرة أغير جو وياهم ونرجع.
0: إيش قد تبعد سويسرا عن مكانك يعني تحديدا؟
1: عن مكاني تقريبا ساعة ونص. يروحون يغيرون جو ويرجعون. الأجواء هناك شوية أرحم من هنا شوية، حتى الأكسجين يختلف.
0: طبعا سويسرا
1: جمال صراحة.
0: أي
1: هدوء. أوكي.
0: فإذا ما تريد يعني تغير مكانك؟ انت اوريدي
1: نو.
0: فكرت في يوم ما انك يعني فعلا تنسلخ عن هذه شخصيتك وعن حياتك وعن هذه وتبدي صفحه جديده ما حد يعرف عنك شيء؟
1: والله قبل من كنت ما متزوج دائما احب ان انعزل عن العالم كله.
0: بلي.
1: بس فتره معينه وارجع يعني، ما بس لما صارت عائلة ومسؤولية ولا بالعكس. ويا الأطفال حياة حلوة.
0: أكيد.
1: ويا العائلة والأطفال حياة حلوة.
0: أكيد. إيش قد عندك أطفال؟ إيش قد عندك أطفال؟
1: أنا عندي خمسة.
0: ما شاء الله. تبارك الرحمن. إن شاء الله الله يحفظهم إلك ويحفظك إلهم.
1: الله يحفظك.
0: نورتني يا عيني. أستاذ فلاح الطيب نورت عيني. هلا والله. والله اللي يسألني ترحيل لو لا إلك هاي الأغنية.

0: صباح الحب على قلوبكم الحلوة أحبابي مستمعينا. منير الدليمي يقول ستبان ست بس أريد أفتهم شنو موضوع الشركة، أنا ما عندي شيء أخسر. حلو. لا أنت بس حضر جنودتك وعليك نعد. حضر جنودتك، الشاحن، شوف شنو وفلوسك طبعا. زين أنتوا مو تجون ما عندكم فلوس وما أدري شيء، من نطي فلوس إحنا؟ أنت أصلا حتدفع لنا، لازم تدفع فلوس حتى ناخذك. خوش خوش. أسعد الحلفي الغالي يقول لا سيد ولا شيخ يقدر يجيبه، ما ظل درب لهواي بس النيب. يا ستار صباح العافية. هلا أبو سعود الغالي وصباح الورد على عيونك. وناخذ اتصال جديد. مرحبا.
1: مرحب
2: سحورة
1: حياتي.
0: شلونك حبيبتي؟
1: I am very happy and very nice because speaking with you.
0: الحمد لله.
1: شوفي بني، أنا أريد أحيي علي القيسي، أريد أقدم هيك يوم فدوى الله اليوم يخبر.
0: وردة أبو حسوني.
1: أنت فعلاً آشورية يا حبيبة قلبي.
0: حبيبة قلبي.
1: نرجع لموضوعنا. شوفي بان. أني هذا العراق بهمه بضيمه بكله ما أبدله بالكون كله. شوف طلعت سجع والله ما محضرتك.
0: أي حبيبتي.
1: أي أما هذا الخبر أني خايفة كلش ومرعوبة، المناشدات ما يسمعوها، أخاف ذولاك يسمعون هذا الخبر ويطفرون باني شلون.
0: من أم ها؟ أي أي أي
1: أني ذولا. بس أني شوفي إذا شميت وقولي لي إذا شميت خبر إنه رايحين قولي لي ليش، حسجل وياكم أروح
0: حتى
1: أسوي شغلة وأرجع. ما أقدر أقولها على الهواء.
0: وليش بسوي لي شغلة هنا أنا؟
1: يا ريت يا ريت. شوفي هذا العسكري فوجني الله يحفظه، يا ريت لو نسوي هذا الشيء هنا، يا ريت لو نحب بلدنا، يا ريت لو حب العراق اللي بقلبي يتوزع عليكم كلكم حبايبي الشباب فدوى عنكم. لعد احنا امنا بيهم يعوفونا ويطفرون. تحياتي لابو الفضل فدوى القلب. شوفي حكي ايش قد حلو.
0: اي حبيبتي. يعني بغض النظر البلد نشيله على جهه، يعني احنا مو مشكلتنا البلد، مشكلتنا ها. اللي بالبلد
1: اللي بلد ليش اعوف لهم اياه؟ ليش؟
0: لأنه
1: على قلبهم،
0: لأنه تكاثرة وهواية.
1: ما عوف لهم إياه. حقي ما عوف لهم إياه.
0: يا ما تجين ويانا حرام عليك.
1: إذا أنت العدو من حيساعدني؟ أنت شيلين المدوة. لأن دولة مو مال مدوار، هذا المدوار شالوا أجدادنا.
0: الله
1: ذولا ما ينشال لهم مقبر، ينشال لهم غير شيء. مع احتراماتي للإذاعة وتقديري للي يسمعون.
0: نعم نعم يا روحي.
1: راحوا قولي لي خوش. قولي لي إذا راحوا على مدى أسجل. ها ديري بالك أبو دلة يخابر ويسجل. ممنوع
0: ممنوع يبقى هنا. اي اعتقد ايضا ابو دله من المتشبثين بي يعني حتى وان كان موضوع مؤلم فنتشبث به. نعم
1: اي احنا خاف الشيطان يوزهم حبايبنا. ممنوع. واريد اسلم على لومي، انا ما سامع صوتها، اريد ادخلها عالمي الافتراضي.
0: لومي الغاليه من اجمل جميلات كركوك، مستمعه واخت وصديقه عزيزه على الاذاعه.
1: اسمع
0: ان شاء الله تكون عالمي. بسلامه. نعم حبيبتي. سحر الخفاجي نورت الدنيا، شكرا لكل هذا الجمال يا حبيبتي. الله يبارك بيك ودمتي عراقية أصيلة. شكرا يا عيني. والله العراق ما له علاقة كشوارع، كبنى تحتية، كعلم، كنشيد وطني، كوشائج تربطك بهذا البلد اللي البقعة اللي أنت بيهم. أبدا مو هي المقصودة. المقصود من ادعى عراقيته براسك، من باع عليك وطنيات براسك، هذا اللي يجي يبيع عليك وطنيات وينهبك وينهب وطنه ووطنك أو يسيء لوطنك. ليش هو هسه اللي من عامة الناس اللي يمشي بالشارع ويغلط هذا ما دا يسيء لوطنه، يسيء لوطنه. شوفوا قبل شوية يعني بالبريك كنت أتصفح أحد السواح الإسبانيين في الأنبار، أحد الأخوة الأبطال من شرطة الأنبار كان يتكلم وياه بالإسباني، فاجأة حاوره بالإسباني لا بلا بلا بلا سكنتريرو بارنتريرو بس مو هيك يعني. المهم بس شقد حلو يعني هذا، يعني دي باوع له بإعجاب، كان الإسباني دي باوع له بإعجاب. مو أنت واحد تشوفه قاطة وترتيباته وهذه ويا ويلك إذا حكيت وياه، البذاءة تقطر من لسانه، الكفر يقطر من لسانه، العنجهية الفارغة، ويسب العراق ويسب العراقيين ويسب حتى نفسه. المهم أكو ناس ما تتحمل تعيش في خضم هذه الهوسة كلها، وال يعني بعض الأمور الحقيقة ما أقدر أتعايش وياها، صعب. عموما منير الدليمي يقول منك أشتري راح أجيب بس فلوس ولفت كباب ما الطريق. جيب لي لفة وياك خلي عليها سماق. لا هم يعني هم هناك ينطوا كل شيء يعني زين، بس الفلوس أوكي وراح تشتغل بخير وسلامة زين. طالب يقول الغالية صباح الورد والياسمين على أحلى برنامج الوية الطيبة بوجودك يا عيوني. علي من السويد صباح الخير، في ذاك الكون وماي العيون وقصر فرعون وأفران الصمون وقواط المعجون وكل اللي يزحفون والعاقل والمجنون وبدرية مرت حنون والفار والبزون واني الممنون، الممنون مو المنون. صباح الورد عليك يا علي. المحامي أحمد مكية بونجور،
2: أحلى صباح عليكم سبحان على جميع الكادر والمستمعين. استنادا إلى قانون بانجور صدر محضر تسليم واستلام أثبت فيه رسميا استلام المستمعين الأحبة لعهدة اليوم الجديد كاملة غير منقوصة آلية من أعباء سابقة ومعززة بضمانة الأمل وحسن التوكل. يلزم المستمعون باستثمار كافة أوقاتهم في صناعة الأثر والنجاح، ويحظر رهن العقل لأي مشوشات خارجية. تم المحضر أصولا وصباحكم عامر بالخير والتوفيق. تحيات المحامي أحمد مكي.
0: صباح العافية عليك والبركة إن شاء الله والموفقية في عملك إن شاء الله إلى قمة من أعلى بإذنه تعالى. نأخذ اتصال. مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: النص الراديو.
3: صباح الخير سلطان.
0: صباح العافية.
3: شلون شيختنا العزيزة؟
0: ليش تصيح؟ يا هلا.
3: طبيعتي هاي صيح.
0: يا عيني أنت على عيني وراسي من وياي.
3: يسلمك. ويا هاشم الملكي.
0: والنعم. هلا بهاشم، هلا بأهل ريال مدريد، شلونك؟
3: سلمي والله نحمد الله ونشكره. شلونكم
0: زين؟ اللهم لك الحمد. انت سايق كية؟
3: نعم.
0: حلو، شلون هالكية؟
3: اقبلوا وياكم.
0: اقبلوا
3: وياكم.
0: تعال يلا بس جيب الكية مالتك.
3: خاف تقطونا.
0: شو نسوي؟
3: تقطونه.
0: لا ما نقطك بعدين انت هذا انت راح تبدي حياة جديدة وعندك شغلك يا عين.

0: عينك هاي شو تصير لي وكنا ضربيها اليوم شفت المني
1: هلا
0: روح وعيونك هاي والقلب يمك يمشي نسوى بشريان دمع على دمك. تحياتي لاختي العزيزة ستوان، تحياتي المخرج وكل المتصلين بالطريق.
1: يا هلا مية هلا، شكرا يا مرتضى يا ذهب. عندنا اتصال، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، شلونك يا غالية؟
1: هلا بالغالي أبو علي. لا
2: لا
1: محمود أكو شيء؟ محمود
2: لا
1: محمد
2: أنا طبعا ما أشارك ياس قليل.
1: أشكرك هاني زين منو وياي؟
2: محمد بن الدوارة.
1: أي مو دا أقول لك محمد شنو ما مشارك وياي قليل محمد. نسيت أنت بسوبربان، سوبربان كنت أول أو ثاني اتصال يعني.
2: صحيح صحيح.
1: أي فكل الهلا بيك، شلونك أخويا محمد؟
2: الله يسلمك، تحياتيكم.
1: الله محييك. تروح
2: أنا أروح وياكم.
1: أي

0: وبعدها راجعين.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: هلا والله، صباح الحب عليكم دائما ومساء أحب من راديو الرشيد. يلا نكمل مسجاتنا بسرعة. أسعد الحلفي يقول أكو مكان إلي لقبطت المنشأة أخذيني. مشي عليك العباس حتى لو أكو سلام الله على أبي الفضل العباس. والله إيه، لا أنت اطمن اطمن. نبراس كم مرة مخابر رشيد نبراس؟ كم مرة؟ 135 مرة. 135 مرة.
1: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية.
1: ما أعرف أكوش مو يعني أكو مشكلة بالرقم الآسي. شوفي هاي الاتصالات يعني تقريبا بحدود الساعة يطلع هذا الرقم، لا يمكن الاتصال به حاليا.
0: نعم، مع أنه خبرونا هواية يا نبراس، فصباح الورد عليك ومو مشكلة. الشيء اللي ما يصير اليوم لازم يصير باكر.

0: نبراس أسجل اسمك كأنه أنت ناوي ناوي على نية. منتظر الكندي بعثنا فويس. يا هلا.
1: طبعا صباح ستبان عليك وعلى الجميع. أنا حاولت أتصل وما حصلتكم. ستاني من هسه أحجز مقعد. أنا سكن وين بصف السائق. السائق يتعب الزماني. أنا صار اللي بسياقة 8 سنين يعني إلي خبرة.
0: خوش
1: شو نسوي؟ أنت السائق وأنا سكن تعبين. أنت حاول بدالي. كان هاي مهمة أولى. المهمة الثانية شنو اللي هي إلي تابعة؟ إنه إحنا منلملم. أنا علي أدلش باللوكيشن في ستبان. هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان.
0: خوش.
1: والشغلة الثالثة مال رجعة مستحيل أكو رجعة بعد يعني خلاص.
0: لا رجعة
1: قديمة. تحياتي لك.
0: تحياتي إلك. وتلم منا الكروة وإذا ألقي ربع ناقص أنزلك فطنة بالدرب.

0: يقول لم الكروة بوقها ونس. زين نبراس بالله شنو ناخذه لو لا؟
1: هو ظاهر ما تريدون تاخذوني متقصدين الشيء اللي ما يريد يصير اليوم يصير باكر. بالله قبطت وطلعته شلون الحكم بالسيارة؟
0: ليش لا؟ ليش لا؟ يعني كلش عادي ويصير ببلاش صح. هسه شو اسوي اني؟ زين حسوني سندي.
2: السلام عليكم.
0: شلون السلام؟
2: اني ياس خضور ان شاء الله صحه وعافيه. حسب حسابي انا لم الكروه.
0: شو كلكم تردون الكروه؟ أبو مصطفى صباح النور والسرور ستفان الجميلة صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. هلا والله يا غالي. منو بعد؟ منو بعد؟ عندنا اتصال بس بسرعة. مرحبا. صباح الحب.
3: هلا حبيبي شلونك؟
0: علي لي صوتك. وردة؟
3: لا شلونك؟
0: منو؟
3: أنا وهل يخفى القمر؟
0: رورو. هلا وحبيبة قلبي شلونك أنت يا عمري؟
3: الحمد لله تمام قلبي.
0: صباح الجمال والدلال على أحلى البنات.
3: حبيبي أحلى صباح لعيونك.
0: رورو أنا اسمك كتبته.
3: حبيبي. هو أنا سمعت طلعة بالموضوع بس وين وشنو ما أدري. يعني
0: هاي شركة يابانية، شركة يابانية تجيك بالليل تاخذك أنت وغراضك اللي تحبين تاخذيها تنتقلين إلى مدينة جديدة ما حد يندلك بعد بيها. إذا كنتي مديونة ضايجة من أهلك أكو فت ضغوط عليك ما مستقرة حياتك وتبدين حياة جديدة، ومن يجون أهلك والناس يسألون عليك الشرطة، الشرطة يقولون والله ما نعرف هيك ماكو هيك مواطنة عندنا.
3: كلك شن جديد وعن جديد الله حبيه
0: أبو. وفوقها وفوقها يشغلوك وينطوش راتب.
3: يعني شو يعني توقعيها ما نقبل مو عيب؟
0: زين زين أنت تردين تنهزمين من شنو؟
3: والله هيش تغيير يعني لا شيء بس التغيير حلو.
0: اصلا حلو التغيير ها؟
3: ايوه والله والله كلش حلو التغيير.
0: والله ضروري
3: صايرين عليها
0: بس التغيير يحتاج قلب قوي.
3: اصلا هو ما ظلت قلوب قلوبنا
0: اي والله اي والله يا وين القلوب بعد كده بايظه كده بايظه. والله يسلم القلب القوي وإن شاء الله ما يكسر الشيء بالدنيا. يا حبيبتي نورتيني أحلى نسومة بالعالم. شكرا للطلة الحلوة يا حبيبة. هلا وحبيبتي. شفتوا تقولون إن النساء قلبها هيب. إلى محمد الموسوي صباح الخير عليك. أبو أموري أعتقد هذا الأخ أبو أمير.
1: صباح الورد.
0: هلا
1: والياسمين على حضرتك أم أمير بنت العم الغالية.
0: الله يبارك بيك.
1: وتحياتي للمخرج ومجتمعيك من الألف للياء. طبعا كلش مشتاقين لكم وآسفين على انقطاع وتعرفين مشاغل الدنيا. اي والله وانا شوية ما قاعد من الصبح ترى بس هسه بعد مجبورين دوام ومدارس. اي والله
0: صح.
1: تحياتي لكم. واليوم طبعا جاني موقف، شفت موقف قدامي على ام وسويت دارمي وحصريا إليك الله شاهد يعني هذا حتى بعد ما منزله.
0: زين.
1: اقول مثل امي قل شلون القى مثلها. مثل أمي قل شلون ألقى مثلها الدنيا كلها تروح فدوى رجلها.
0: الله.
1: الدنيا كلها تروح
0: صح لسانك
1: فدوى رجلها
0: صح لسانك.
1: تحياتي لكم محمد الموسوي.
0: والنعم صباح الورد عليك والله يحفظ الوالدة وصح لسانك الشاعر الجميل محمد الموسوي. أبو علي يقول كاف من البعد هجرك ترى دم وعيوني مو دمع تبكي ترى دم ذكرت اسمك وحس قلبي ترى دم ضرب صدري وكسر ضلعين بي. صباحكم خير وبركة بركة الرحمن. أريد رقم الشركة اليابانية. بين متعوب مترادمة الأمور عندك.

0: بالمناسبه ابو علي بعدني ما ماخذه هذه التصبيحه وهو رايد رقم الشركه يعني، فهو اللي افتتح هذا الموضوع. اذن سليم الجعفري، صباح الورد.
1: صباح الخير عليكم شتبان، صباح الخير على المخرج وسام ماجد، صباح الخير على مستمعي اذاعه رشيد برنامج بانجور. هذا البرنامج الراقي اللي إلى مستمعين ذواقين، لأنه أنتوا أصل الذوق. شتبان، مناشدة إلى إدارة الإذاعة، نريد البث المباشر يرجع، ونريد الستلايت ببث، لأنه الستلايت ماكو عليه، بالإضافة إلى التطبيق واقف. يعني هاي ثلاث شغلات، البث المباشر ماكو، ستلايت ماكو، تطبيق ماكو. مو أقول على طول، بس مرات يعني يوقف التطبيق. فانقذوا مستمعيكم يا كادر إذاعة الرشيد وإدارتها. تحياتي إلى تتبعن مستمعكم سليم الجعفري.
0: تحياتي إليك يا أبو سيوفي. أو التطبيق شغال طبيعي ويجنن، وكواليتي كلش. حتى اسمعوا، اسمع اسمع. ف ب

0: يا عيني عليكم يا حبايبي.
1: زين الله عليكم، خلي أخلص المسيجات لأن حينتهي الوقت وتزعلون علي من ما أقراها. مصطفى أبو محمد، صباح الخير ستبان، اللهم اجعله صباح خير على جميع المستمعين ويكفيكم الشر ويكفيك إن شاء الله. ألف تحية إلك يا أخوي. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، على طار الدليفري يجيك طاير، عبالك شاي الجريح وإذا تدعمه أو يدعمك تبتلي. تحياتي علي الزبيدي، والله الله يحفظكم ويحفظهم يا عيني. زكريا، صباح الكناري اللي غرد، صباح أحلى برنامج بانجورو، أحلى بان والمخرج والمستمعين وأحلى مستمعين كافة. البارحة ذبينا سمكة للبزونة لأن قالوا على أساس بيها لا اسم الله لا زيكو، إن شاء الله ماكو يجي شيء. هاي التصريحات مال دجلة وإنه مخلفات مرضى الإيدز والهذي إنه ترمى في النهر، يعني هاي وزارة الصحة نفت هذا الموضوع. زين تعرفون ليش نفت؟ نفت هي واثقة، هي مو هذه، لأنه هذه إذا فيما لو ثبت من منظمة الصحة العالمية على الأقل، لأنه كنت اتفاقيات دولية وغيرها أحبابي أو من اليونسكو أو من أي مكان ثاني، فهذه كارثة كبرى تقع على الوزارة. ماكو يجي شيء، انتظروا خلي الخبزة تستوي ونعرف شنو يعني راسنا من رجلينا. زين مو أي واحد عطس عطسة وقلنا لا يرحمكم الله، الله لا يرحم كل من يثير الفتنة يثير الضغينة يقلق المواطن أو يرهب قلبه. في دول قلبكم. الله لو ترهم وتندار تشاول كفلها يا يمه دير عليك عافيتي كلها. الله الخالدي أخونا الغالي، الله يحفظ الوالدة يا ربي الغالي. أيضا حسين الشيباني يقول طقيت ضحك وعلي. إن شاء الله دائما تضحك. من وين وصلنا؟ أبو دلة، أبو دلة بعثنا فويس، يلا بسرعة.
2: شقد شفت بحياتي مو مثلك يا غالي، عجيب أطباك البيك يلمحير سؤالي، عشت وياي فدروح حضنتك رغم الجروح، يا عراق تريد تروح تالي شلون تروح تالي، ست سحر منعوف العراق هم يروحون احنا ما نروح. ان شاء الله تحياتنا للستبان والاستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، تحياتي لجميع اخوكم احمد ابو دلة.
1: والله وعاش الصوت ودايم العراق بيكم يا اصلاء، وحياك الله أبو دلة. أم كرم تقول صباح الورد والياسمين، صباحك عنبر. أريد بس أبو سحر المدرس، صباح الخير والعافية، ينطيك ألف صحة وعافية. منو بعد كاتب كتابة حتى بعدين؟ فارس، مرحبا ستبان، ترى كلام سليم الجعفري صحيح ترى، مع تحياتي لكم. يعني تحياتي لك يا فارس. صحيح غلط، ما بدت بالموضوع قطعا، فننتظر. يعني الإعلام هيك علمنا، أنا ما أعرف كمتلقين حضراتكم، أكيد لكم يعني لكم قناعاتكم أنتوا يعني، بس إحنا تعلمنا بالإعلام من نسمع فت خبر من أكفت جدحة ننتظرها إما تلهلب أو تطفى، يعني لما يستقر الأمر حتى نطلع الخبر الحلو، مو رأسا نقول نسمع طبة نقول اوه وقع ما ادري شنو تطلع نفاخة طقوها. يعني هيجي اني تعلمت، ما اعرف اني غلط الدنيا غلط منو صح منو فانتوا لا تاخذون على قولة تهنى راس الطقة، راس الطقة هاي الترندات لا تركبوها يا أحبابي، يعني خلوكم بعد أنت عراقي، يعني ما تمشي عليك أي شيء، مو أي شيء تسمعه يمشي عليك. زين زين. حسن الزهيري بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان. ستبان فدوى راحت لك، اخذوني وياكم وخلصوني من المطلقات لين شعلن الغالي مالك للمحامين. تحياتي لك وللكادر لكل المستمعين. اخذوني اخذوني، والما عندك اروع عما ندفع كروتك.
1: والنعم منك والله. زين. عباس الحمداني بعث لنا فويس.
4: السلام عليكم خيتي الغالي ستبان. عباس الحمداني.
1: هلا
4: والله. انا عبالي اغير بس ما سمعت انت ويانا، والله ما رحت، انا اعتذر. خليني هنا بالعراق مثل جبر، من بطن امي للجبر. انت هناك تاخذينه وتقلبين عليه، لا شاهد نقوم نتحصل على هاي الايام. ابقى مكان احسن، احجار مكانها ثقيله. تحياتي للجميع. عباس الحمداني.
5: ليش يجي عم عباس؟
1: أزاد أبو جعفر مشاركنا بفويز.
6: صباح الخير ست الغالية وعلى سيد المخرج، على الجميع، ربي يحفظكم. سسو أرح مع لواديش.
1: نعم.
6: المحبس لو الحلقة تنلبس ينلبس بصابع الإيد لو بصابع الرجلينات. رحمات على لواديش. لو أنا الباحة بشارع فلسطين وديت العلوية عندها مراجعة، أي. من الدكتور شفت واحدة لابسة محبس
1: الرجلينات.

0: نبراس بعث لنا فويس. نبراس
1: بدي احسب بالفلوس والله العظيم جديات مشقت. فمفتوح الباب وانا لازم هاي الحديده هيجي ودا احسب بالفلوس ومنطلق وكان تطير الفلوس كلها من يدي.
0: صدق؟ لا
1: طبعا ما تيجي الموقف السايق رئيس انطبق على صفحه والعبريه كلهم نزلوا يلمون الفلوس.
0: يا الله شنو هاي ما يسويها بس الملياردير. نبراس ضروري تجي ويانا. فلاح من ألمانيا. آخر شيء يعني بس المطلع.
2: عفوا ستبان طبعا هذا الموضوع البارحتي مكتب وذهاب إلى من هذا يعني يأخذكم إلى الجزيرة.
0: نعم.
2: طبعا هنا أنا موجود إحنا عندنا مكاتب صراحة إذا حالة النفسية تعبانة أو قلق أو عنده مشاكل أو هذا هو المكتب مختص بهذا الشيء صراحة يأخذه إذا ما عنده يعني مبلغ يأخذه هو الدولة تأخذه يقعدوا شهر شهرين جزيرة أو أي مكان هو يحبه يمطوا مكانات مخصصة وهو يروح يرتاح نفسيا ويرجع ورا ما يرتاح نفسيا وحالته النفسية تصير زينة يرجع هذا إلى حق كل سنة مرتين يروح يعني يقدم على الانتراك هذا الفترة يعني العقد وهي الشركة يعني المكتب الخاص يمطوا المكانات المحددة ويأخذوا ويغير جو يرتاح
0: نعم
2: يعيش حياته ثانية بعدين يرجع لهنا يريد يغير جو يطول مثلا هم يقدر يمدد أو حاب يرجع العمل العادي الطبيعي يقدر يرجع ما في أي مشكلة عندهم.
0: تمام كلش تمام. يعني نفس العدنة والعدنا بختهم بالوقت خلاص كان حكيت بس الحكي ضايع بدجلة حبايبي. غير مكانك اللي ما يقدرك غير مكانك اللي ما ينطيك وزنك وثقلك واحترامك لنفسك أو أن يمس كرامتك. غير الناس اللي مستسهلتك وتقول انت مضمون. غير الدنيا اللي ظلمت عليك. باوع للأفق اكو نور بنهاية النفق. اركض له بسرعة قبل ما يفوت العمر. لا تتشبث بأشياء واضحة قدامك انه هي مرخية ايديها. مكان عمل شخص شريك صديق أسرة أي شيء ما يعطيك قيمتك لحق على نفسك ولكن بالحسنة. وأسأل الله أن تكونون بخير وسلامة وننطي فرص لبعض أحبابي ما يخالف ننطي فرص بعد ننطي إلى حد أنه نشوف لا قد كاد يقتلني بك التمثاله. أوكي فكسر التمثال واصعد الباص وانطلق. الله خالق لك دنيا كاملة تنتظرك. شكرا لكل هذه الدنيا الحلوة وياكم. باكر أحلى من اليوم. تحيات بانو وسام على راديو الرشيد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: طويل يوم طويل بمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني
0: بعد شدايجة. اسمعي هاي الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقبال وفدي شركتي توتال أزيدي وأكاديمية استثمار الغاز المصاحب، القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. العدلة تسجل 100 حجزا على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضي. النزاهة، تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة، سعر بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقديم الخط الأصفر غرب الشجاعية ما تسبب في نزوح السكان شرق غزة. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق، أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك

0: اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولة
0: من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المدير التنفيذي لشركة توتال والمدير التنفيذي لشركة فيليبس ووفديه

الوسطاء بها. وأضافت أن أمريكا فرضت علينا عقوبات جديدة في الآونة الأخيرة يجب رفعها، وأن مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

بحرين تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزه الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهة القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

طبعا تحية لكل مستمعينا اللي دا تابعونا هسه. اذا خلينا نقول اسامينا اول شيء، طبعا نسيت اكيد بقاكم بالتقديم عبير بياتي، وياي اليوم بالاخراج من حظي الحلو انه صار يومين وسام ماجد وياي باخراج حلقة برنامج درس شاغر. اكيد تحية للجميع. خلونا نبلش بحلقة اليوم مباشرة. تحية للي يتابعونا ويشاهدونا على بثنا مباشر بصفحتنا على التيك توك. هو وين الموضوع دقيقة؟ اوكي لا اطلع لنا شوي مو هواي وسام، شوية فاصل مو هواي.

إذا مستمعينا يلا خلونا نبدأ بموضوع حلقتنا اليوم. شوية سؤال يقول لو أنت مثلاً يعني إحنا كل بكل مو مثل ما يعني شوفوا المجتمع الخارجي أو المجتمع العام عموماً عندنا مرؤوس علينا اللي نعرفه اللي هي الحكومة ممكن تكون فتطي قرارات حسب كل وحدة ويعني كل خلينا نقول مثلاً كل وزارة كل مؤسسة واختصاصها وبالتالي ينطونا يعني فد خلينا نقول عليه قرار فد شيء لازم احنا نلتزم به او فد يعني نرجع من مسؤولية الخارج ندخل البيت للبيت هماتين تقول اكو رجال الكبير بالعمر اللي هو مثلا خلينا نقول الاب هو مسؤول عن العائلة فبالتالي مرات ينطي او قوانين معينة ولازم كل العائلة تمشي بيها. الاخ الكبير نفس الحالة منه اللي موجود هو الكبير بالعائلة يمشي بقرار. مرات احنا كالاشخاص اللي خلينا نقول مو كبار بالعائله فبالتالي اكو فت قوانين تعجبنا نخليها بالعائله ونقولهم يا بلتزموا بكذا قانون لانه دايما يعني ماشي ويا مزاجنا. فاهمين شنو قصدي؟ يعني مو كل قوانين البيت تجي على مزاجنا. في بعض الاحيان كلمه وين رايح تعال لازم انت بالتسعة بالبيت مثلا او بالعشرة بالبيت. قوانين معينه انه انت لك مثلا طلعه او تطلع بيها ممكن تكون يوم بالشهر يوم بالاسبوع يوم يعني فاهميني هاي ما تجي على مزاجنا. فبالتالي بعض الأحيان إحنا هيك بيننا وبين نفسنا نقول يا ريت لو إحنا مسؤولين عن البيت ونطي قرارات. فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي إنه هو بيته شنو القرار اللي هو عاجبه إنه هذا القرار يمشي على كل البيت بس لا الظروف تسمح ولا ممكن يكون موجود الأكبر أو هو يعني أشياء أوكي أكو ظروف ممكن تكون ما تسمح بهذا القانون أو بالشي اللي أنت تريده حسب مزاجك. فهذا سؤالي اليوم كل واحد يتصل بيه. شوفوا قد حكيت حتى بعد ما أحكي كل واحد يتصل بيه يقول لي شنو القرار اللي هو عاجبه يخليه بالبيت أوكي يعني مو خلني نقول إنه هو مجبر إنه ما يخليه لا بس يعني أكو أشياء تحكم إنه يقول لك لا والله ما أقدر أمشي هذا القانون بالبيت. أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115

0: يلا عندنا اتصال اول ويانا. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: العافية بمر عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: اهلا يا محمد.
1: شلون استعبير؟
0: الحمد لله محمد تمام.
1: ما خليش.
0: يلا محمد قل لي شنو القانون اللي انت عجبك تخليه بالبيت بس يعني ظروف مدى تسمح.
1: قانون بالبيت.
0: اه محمد يعني انت اول اتصال ومسامح الموضوع.
1: يا
0: بس قول لي انت اول اتصال. ها؟
1: عبوه والله ما اكبس على الستلايت.
0: يا قلبي يا عين يا عمري 50,000 مرة قلت. تطبيق تنزلوه تسمع انت راح تقول لي الموبايل اني ما اقدر استخدمه ممكن بالبيت احد ينزل لك التطبيق وتسمع فاهمني شلون نزلوا لك التردد مال التلفزيون.
1: تطبيق الرشيد اكتب؟
0: ايه تطبيق راديو الرشيد. وتقدر تسمع كل برامجنا انا على مودك بالله هسه لو طالع برد احنا طالعين هسه تغطيه فخلنا نفرض الدنيا محترقه ومقلوبه وانت خابرت وقلت شنو الموضوع شو تسوي لك يلا محمد الموضوع يقول اليوم لو انت كنت يعني اكو اشياء او قوانين احنا نحب نخليها بالبيت بس مرات يا اما اكو احد اكبر من عندنا اوكي او يا اما تشوف انه ما توالم الكل فبالتالي تسكت يعني بس انت فشي تتمنى انه يصير بالبيت قرار او قانون معين خاص بالبيت بعائلتك فشنو هو القانون اللي راح تخليه يعني اللي ببالك تخليه
1: قانون مالي
0: شلون يعني اي شلون بخصوص يعني شنو شو يسموها هذه فحوى القانون يعني شنو راح يكون
1: يعني
0: القانون
1: خزينه يمي
0: ها
1: موازنة يمي
0: ها انت داخل

0: على طمع. اوكي اي
1: انا حدد الموازنه ايش قد لهم وايش قد مالهم وايش قد ياخذون.
0: هسه ومنو اللي يحدد؟ الوالده ها؟
1: لا
0: عندها مو تعرف ابنها يا محمد، هي مشكله فليان
1: تعرف اكو ناس تستقبل مولعه.
0: زين، فانت تتمنى تكون الموازنه يمك مال البيت.
1: اي هاي بحيث شنو؟ بحيث بنت ما اقدر انطي فلوس.
0: اي
1: ما حد يقول لي اعطيني فلوس.
0: اوكي
1: يعني قبل يوم الحجه قالت اعطيني فلوس قلت لها شنو؟ قالت مال الكهرباء. بوعدتي كان اعطيني فلوس مال الكهرباء.
0: يعني لو كان بيدك الامر كان انت اوكي يمك الفلوس، بس لو بيدك الامر كان قلت لها لا ماكو داعي او مثلا تتصرف غير تصرف، بس والدتك فما تقدر تحكي.
1: لا ماكو، حتى من اشوف فلوس بيدي ما اخذها، يعني فلوس مالت من جيبه.
0: اوكي
1: الموازنه ليش تاخذ فلوس؟
0: طيب انا كلش اشكرك.
1: حلوه طبعا صراحه.
0: تمام انا كلش اشكرك محمد، نورتني. شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. كرهت قناه الرشيد. ماشي الو، اقول عاد راح نعزي من وراني. الو مرحبا،
2: شلونكم عيني؟
0: اهلا مرحب، هلا والله.
2: عبالي اول اتصال بس محمد شيت قدامي
0: سبقك. اي
2: والله سبقني.
0: شلونك؟
2: والله بخير الحمد لله،
0: نورتنا.
2: الله يسلمك. اول شيء احنا ما عندنا قانون بالبيت. تريد ايش؟
0: ايه
2: لان احنا عباره عن ديمقراطيه، كل واحد يطلع رايه وتتناقش الامور.
0: بس الراي هذا من تنطوه انتو، منو اللي يعني دائما يمشي رايه فهو صاحب القرار صراحه، ما لها علاقه هاي.
2: لا لا دخل فتح لنا خدمتك.
0: ايه
2: بيت اهلي مثل منا اروح مثل امي وبلال ومهند حياتنا لهم، هم اصحاب القرار. انا ايه؟ باعتبار قاعد وحدي يعني اجي منتدب عليهم.
0: زين
2: ايه، فاي شيء اي هذا مثلا نتناقش بيه واللي عليه تصويت، اللي يصير عليه تصويت يمشي القرار.
0: اوكي
2: ايه، فالقرار
0: ايه؟
2: حضر النص الثاني من الاقارب، لكن النص الاول محظور عادي يعني هاي تلقائيه.
0: يعني من النص الثاني شو تطلقون؟ النص الثاني نعرفه زواج.
2: لا النص الثاني من الاقارب، مو هم نص هسه محظورين.
0: اي
2: بقى النص الثاني هذا احضره فد مره حتى يصيرون كلهم هماتين. أيه. بالهوى سوا.
0: زين
2: اي على شنو مبقيهم؟ بس غيبه ونميمه وقالوا قلت وفتانه.
0: يعني انت لو صاحب قرار كان بلغت الكل انه خلص الكل تحضر النص الثاني من العائله اللي بعدهم داخل دائره العائله.
2: اها انا بالنسبه لي مبلغ بذاك النص يعني من طرقي. أيه. 5 زائد 1 من طرقي.
0: زين
2: اي مصوتين علي وماشي القرار.
0: اي
2: بعد هذا النص البقى يعني والله حضر و شايف هاي اذا مرات يطلع بالاصدقاء قد تعرفهم، هاي حتى هاي الغيها.
0: اوكي عدم المشاهده مره ثانيه.
2: عدم المشاهده مره اخرى. طيب. نقول لهم خابرك فيما بعد.
0: طيب انا كلش اشكرك. نورتني عيوني، كلش اعتذر بس والله انا شوفه من اكون فلاونزا ما اقرا التعليقات لانه اعرف يعني بالفلاونزا شايفين هاي تصير روحكم خشمكم، فأخاف يطلع مني جواب تجاه أحد أو كذا، فلهذا. لكن مع احترامي وتقديري للكل، كل التحية للصديق العزيز والزميل وعشرة سنين عشرة بابل وإذاعات بابل، أكيد تحية للمبدع عرفان العبدون. يعني كلش فرحت بالمسج مالتك وكلش سعيدة أنه أنت دا تشوفني حاليا، وأتمنى لك كل التوفيق يا رب. أنا هم مرات أسمع شوية.

0: النوم.
1: نعم.
0: يعني ناخذ قرار بالنوم يعني وقت معين كلها تنام.
1: والله يا وقت تخلي.
0: يعني أقصى شيء بمعاش.
1: من يقبل بهذا؟ لا تصير أصر عليك ثورة وتنطرد من البيت. أنت أبو البيت تنطرد من البيت.
0: هي هاي المشكلة تتعبير. يعني شنو الثلاثة الليل بالتنتين بالليل والنوبة الأكل. أكل والنوبة.
1: يعني مو أنت طلبك هسه كلش ما يوالم يعني حاليا. ما تقولي ب 12 أنه لازم كلهم نايمين وهذه يعني قليل ونادر جدا انه ممكن يسمعون كلام.
0: يعني مو وقت اشوفه كل زين يعني.
1: زين طبعا احنا اتذكر كنا قبل يعني هي نهايه التلفزيون هاي الوشه تطلع انتهت سهرتنا طلعت الوشه طفينا التلفزيون طفينا الضوء ونمنا خلص انتهى يومنا بعد.
0: حتى واحد من يقعد الصبح مرتاح شبعان نوم.
1: صحيح.
0: مو هسه يقعد المدرسه يركض ركض، يقعد الشغله يركض ركض. صح. بينما واحد ينام من الوقت مرتاح.
1: طيب. اوكي اذا انت لو كان بيدك انه تخلي قرار بس تشوف الوضع ما ملائم انت بيدك القرارات اكيد. نعم. انت رب الاسره بس اكو قرار تشوفه ما يعني مستحيل راح يوالم الكل فبالتالي انه على من تعب نفسك وصارف حروف وتحكي هواي
0: اكيد اكيد يقول لك احنا من احصاني.
1: طيب تحياتي لك علي كلش اشكر اتصالك عيوني تحياتي لك باي باي. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتنا لأختنا الغالية قطع عبير ومخرجكم مستمعين الغالين.
1: شكرا عيوني مية هلا. من وياي؟
2: الله يخليك واش حسين من النجف طبعا.
1: أهلا يا حسين نورت.
2: الله يخليك حسين مش طبعا نور نورت.
1: شكرا.
2: شوفي هو أحلى قرار واحد اليوم يتخذه ماكو أنه اليوم
1: أنه شنو؟ ألو ألو ألو حسين قطع الاتصال ويا حسين. يلا ان شاء الله يرجع يعاود الاتصال بينا مره ثانيه. ارقامنا اللي تطلبوها راح اقولها واللي يقول انه مشغول فاكيد مشغول انت تخبروا على اذاعه يعني فتحملونه وتصلوا دائما. ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. ما ادري قلتها صح ما ادري.

0: البنات. المستمعين اكيد بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال. الو الو
1: كيف؟ السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: طبعا ما اعرف موضوع الحلقه، هسه صايت بالسياره واتصلت قبل.
0: تمام، من وياي الاسم الكريم؟
1: مثنى.
0: مثنى، اهلا وسهلا يا مثنى. مثنى، بعض الاحيان احنا اكو فت قرارات تعجبنا انه احنا نخليها على كل العائله بالبيت، يعني اوكي بس أي. نشوف انه هذا القرار ايش قد ما راح نحكي به ما راح يعني ما راح يمشون به، صعب. فشنو القرار اللي ببالك انت تقول اني والله لو بيتي اخليه واخلي الكل يمشي به بالبيت؟
1: هو قرار بالنسبه لي اللي ساعدني اني
0: نعم
1: يعني من نام يكون يعني صوت الهوسم يفتحون الباب خيل هاي النقطة ما يلتزمون بيها.
0: زين شنو القرار اللي تخليه مثلا بساعة انه انت تكون نايم مثلا شنو شي يسوون؟ ينامونهم مهم لازم شنو؟ يطلعون من
1: البيت؟ لا لا حد يقعدني، لا حد يقعدني لو مهما يسوون.
0: اوكي. فكرت تنطيهم هذا القرار وما مشوا بيه؟
1: وايد وايد اقول لك قاعد اعاني من هذا الشيء.
0: اه جماعة ابوك نايم وقلت ابوك نايم. طيب أنا كلش أشكرك المثنى، تحياتي إلك.
1: شكرا
0: عيوني، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا.
2: طب مساء الخير مرة ثانية، أنا أسف.
0: لا عادي عيوني ولا يهمك. يلا قل لي شنو القرار اللي أنت حابه لو كان الأمر بيدك تخليه بالعائلة وتقول هذا القرار لازم الكل يمشي بيه؟
2: والله شوفي، احلى قرار اليوم هو يعني ان الموضوع يصير للعائله فقط. يعني مثلا اليوم شوفي بعض الحديث يشارك بعض،
0: نعم،
2: انه لا اليوم اخلي بس للعائله فقط، يعني ما اشارك بواحد.
0: زين
2: نعم.
0: فيعني اوكي، يعني انت مثلا هذا القرار في يوم من الايام انت اخذته لو شنو لو بعدك بس فكر بيه؟
2: لا يعني لا مو يعني انت اذا قولي لي اذا اكو قرار تحب تخليه فعن هذا القرار اللي احب اخليه، انه الامور اللي يصير داخل تبقى داخل، لا احد يعني يشارك بها العائله او الاقارب.
0: شلون وين تقدر تسيطر على الوضع؟ اذا سيطر على اللسان ما سيطر على اليد، لان الايد بها جروبات والجروبات على الواتساب يعني من المستحيل. اعذرني والله، هذا
2: واتساب وتليجرام.
0: اي مش دا اقول لك، يعني المشكله انه ما تقدر تسيطر على الوضعيه مال انه انت الاشياء اللي تصير بالبيت او المشاكل، سوري الله يبعدكم عن المشاكل، او التتشات المعينه تصير بالعائله ما تطلع برا. لا اسفه والله،
2: مشكله ما اصير
0: تسكت الكبير يشتغل عندك الصغير، راسه الصغير لسه بالتليفون وصور وديس شايفهم انت جاي يسوون بالسوشيال ميديا، معود ما ترهم يعني
2: بث مباشر قبل يعني طيب. ما ترهم بعد.
0: اني كلش اشكر اتصالك حسين، نورتنا. شكرا عزيزي. شكرا مع الف سلامه، باي باي. ميتها يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: هلا، مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسهلا.
1: هلا عبد الرحمن، تحياتي لي، تحيات المخرج.
0: هلا عيوني، مية هلا.
1: الله يسلمك، الله يخليك. طبعا ما بيشغل العافية.
0: الله يسلمك.
1: شوف، ما ادري ايش الفلاونز تسوي، واحد حلو
0: شفت. يا معود هسه كاتب من بالتعليقات هذول ذكاء اصطناعي، شو تقول انت؟
1: لا هو حتى ذكاء اصطناعي ما يطلع بيجي جمال
0: يعني. يا يابا يا يابا، شكرا شكرا شكرا. يلا وسام احكي لي.
1: انا همي انا عاني من نفسي يعني من هاي الحال، انه بدينا مو متاخرين ويقعدون هم متاخرين.
0: اي
1: بينما انا بالعشرة بالدعش انام لين ما عندي شغل او كذا هيك شيء.
0: اي
1: متعود على هالروتين
0: زين،
1: حتى من اقعد الصبح للدوام اروح نوم، من اقعد السبعة مثلا عادي نشيط وشبعان نوم وكلش يعني، واحس يومي يعني عندي يوم طويل واكمل به هواي اشغال، مو مثل مثلا عندي اخواني بالبيت لا يقعدون 12
0: زين،
1: ويعني احس كل شيء مقلوب عندهم، ما اعرف شلون هيك. فانا ما احب هذا النمط مالتهم، اريد يكون يمشون على قانوني يا ريت.
0: طبعا ما يفيد،
1: طبعا
0: ما يفيد، ايه
1: ابد نهائي.
0: مو قلت انا مستحيل موضوع انه يمشي على قبل وينام الساعه 12، لا لا
1: مو انا اقول لك، الموبايل والانترنت والتلفزيون قبل مثل ما ذكرتي، التلفزيون فلان ساعة يعزل بعد ما أقفد وسيلة،
0: ماكو وسيلة له. أي صح.
1: أكو شغلات يعني إيش اسمه، كانت بسيطة قبل، إذا كان راديو مثلاً عنده مسجل يعني، مو مثل هسه.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني وسام، شكرا لعيوني، باي باي، مع ألف سلامة. يلا ألو
2: ألو
0: ألو،
2: الله يساعدك.
0: أهلا نعيم، شلونك؟
2: شلونك، شو اخبارك، عافيتي، امورك
0: ماشي؟
2: منو ياك المخرج، عمار كامل؟
0: لا ما هو عمار، خلصانة منه صار من؟ يومين الحمد لله.
2: من هو؟
0: احمد مثنى.
2: احمد مثنى. انا ما اريد اجاوبك على سؤالي، انا ما انا اريد على قولتنا اريد ابشرك يعني بشارة حلوه.
0: يلا يا الله. يا الله يا الله،
2: الحمد لله والشكر، طلعت النتيجه ما زوجتي.
0: اي
2: نزلت النسبه من 170 الى 3% السرطان،
0: الحمد لله.
2: اي
0: حلو هذا الخبر، والله فرحتني امانه.
2: والله من الصبح جاي خابر بان يعني، واتصل عليها بس كنت مشغول، كان عندنا شغل هواي كذا، قلت خلنا اول وحده يعني ابشرها
0: عيوني.
2: بس اكيد هسه هي موجوده عندكم بالاذاعه، بس ما اعرف موجوده راحت ما ادري.
0: لا يعني ما موجوده بان راحت، لا لا عاد خطيه المره، مو من 6:30 تبقوا يعني ما حد يرضاها. لا بس فرحتنا بالخبر يعني. الحمد لله على سلامتها. إيه ان شاء الله، ان شاء الله سوري خطاكم يعني الشر ان شاء الله.
2: اي والله بعد لها جرعتين والدكتور قال راح نعطيك استراحه يعني،
0: نعم،
2: لمده 3 شهور يعني. ورا 3 شهور قالها بشهر الواحد هم نسوي لك هذا البيدس، كان على قولتكم احنا نسميه السيتي، ونشوف الوضعيه، اذا نفس الشهر العاشر السرطان باقي يعني متحجم،
0: نعم،
2: فراح نعطيك اخف كيمياوي عندي. بس قالها انا كنت ما متوقع هذا الشيء،
0: الحمد لله
2: يعني فراو سلمان قال انا كنت يعني متوقع للأسوأ،
0: عينة باردة بس نسبة حلوة ويعني السرعة.
2: اي والله يعني يعني هو كلش يعني شلون يقول لي، انا قال كلش فرحان يعني، يعني انا شفت ما متوقع هاي النتيجة، متوقع
0: يلا الحمد لله
2: يعني.
0: الحمد لله ان شاء الله يا ربي هاي فرحتكم تتم على خير، فرح الهواي نعيم. أيوة صحة وسلامة،
2: فضل رب العالمين، فضل رب العالمين، دعواتكم دعوات يعني المستمعين، ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: شكرا عيوني،
2: ونقول لكم في مال الله.
0: عيوني شكرا، سلامي اكيد
2: ان شاء الله،
0: سلامي لام الاولاد، الحمد لله على سلامتها مرة ثانية. شكرا
2: الله
0: نعيم،
2: الله يسلمك يا شعب، مع السلامة.
0: تحياتي لك عزيزي، مية هلا.

0: يلا بعدنا متواصلين اتصال اخر. الو مرحبا.
1: مرحبا عيوني، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا عيوني؟
0: الله يسلمك. الحمد لله سالمه.
1: الله يخليك. سؤال اسئله ممكن؟
0: يلا تفضل. عارفه
1: بدون القلب الزاد فضلك. انت اليوم منشوره؟
0: اي
1: تمام عيوني، ربي يوفقك ويحفظك ويستر عليك ويستر على قناه الرشيد.
0: شكرا، تحياتي لك.
1: بدون قلبك اكو مقوله عاده انطيتيها تحتفظين بيها؟
0: انت مخبر اذاعه، تدري بنفسك لو لا؟
1: اعرف متابع اللايف اكثر من يعني اكثر من شهر.
0: مو طريقة الحوار مالتك مثل يعني ما تبين انه انت مخابر اذاعة والناس دا تشوف وعالم وكذا، يعني هاي قديمة كلش، يعني فاهمني شنو قصدي؟ ممكن اقول لك اياها واحتفظي بيها. عموما تفضل. يا
1: لا يعني حسيتي يعني بينت يعني شخص غلط يعني لو شنو؟ ما فهمتي.
0: احنا عندنا برنامج والبرنامج ناس دا تشوفه يا عزيزي،
1: شنو القديم؟
0: وعندنا موضوع للنقاش، فانت مخابر حتى انت تقول لي انت فلاونزة. الله يخليك، صدق يعني.
1: اي والله لان طريقة كلامك يوم ما اعرف شلونها، ف يعني الظاهرة يعني ما اعرف، هذا اللي يخاف عليكم، هذا اللي يسأل، هذا اللي يتابعكم هيك تجازوا.
0: اي
1: المهم ربي يحفظكم ويستر عليكم.
0: شكرا.
1: هلا.
0: لا زعل.

إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. خلونا نكرر مرة الموضوع. حسن هسه من مريضة، ليش ما تسدين البيت؟ هذا شغلي، هذا واجبي، هذا شيء يعني لازم مريضة مو مريضة إنه أني أجي وأقدم. هذا مو قاعدة ببيتي ومرتاحة ومتونسة ولابست لك البجامة ودافتح بث مباشر. يا قلبي هذه إذاعة، إذاعة حاولوا تفرقون، تمام؟ لا خلص شو ردي يصير يعني، فحاولوا تفرقون رجاء، الله يخليكم، فرقوا بين البثوث اللي تشوفوها اللي ممكن تكون هي تحت المستوى، وبين البث اللي تشوفها حاليا هو برنامج إذاعي، إذاعي حاليا دي يسمعونه عبر الستلايت، حاليا دي يسمعونه خارج العراق، حاليا دي يسمعونه بالسيارات، والبرنامج مدته ساعة فقط وهو ترفيهي، برنامج إذاعي ترفيهي. ما تعرف شنو معنى هاي الجملة؟ اكتبها بالتشات جي بي تي، بدا ما تسأل أسئلة تافهة تقدر تسأله شنو برنامج إذاعي ترفيهي، تعرف شنو قصد نبي يعني إذا صعب عليك الفهم. يلا خلونا أكرر سؤالي لكم اليوم. سؤالي يقول بما أنه إحنا كل شهواية نحب نعترض على كل القوانين اللي ممكن تصدر، إذا كانت مثل ما قلت عندنا مرؤوس عام اللي هو الحكومة، وكل حكومة لها مؤسسة، وهاي المؤسسة هي مسؤولة عن وضع قرارات وقوانين، وإحنا بذاتنا نفسنا من نسمع هذا القرار أو هذا القانون يعني مرات أنه نرفضه ما نقبل عليه وغيرها. مثل ما أكو هذه، أكو أيضا داخل البيت شخص يكون مسؤول عن القوانين والقرارات اللي توضع داخل البيت، طلعتك، طبتك، وقت النوم، وقت الأكل، وقت اللي خلينا نقول عليها الترفيه وغيرها. هذه تقدر أنه أنت يعني تخليك قانون بالبيت. بعض الأحيان أكو أكبر من عندنا اللي يخلي هذا القانون، بس إحنا بداخلنا نقول هسه لو مثلا أكو هيك شيء ببيتنا أنه ممنوع كذا أو مقبول كذا، يعني فاهميني مرات إحنا نحب نخلي قوانين. فشنو القانون؟ شنو القانون اللي أنت اليوم حاب أنه أنت تمشيه على البيت أو تخليه من ضمن قوانين بيتك أو عائلتك، بس تشوف يا أما أنه راح يصير تمرد ضدك، او يا اما انه ما حد راح اصلا يمشي بهذا القانون. سمعنا هسه اكثر اللي اتصلوا بينا، تشوفون كل العوائل العراقيه من تعاني، اكثر اتصلوا حاليا يعانون من مواقيت النوم، يعني وقت النوم انه بدا يتخربط عند كل العوائل، بالتالي قاموا ما يقدرون يسيطرون على موضوعات الاطفال الشباب غيرها. مو مثل قبل كانت ماكو اشياء تلهي هوايه مثل هسه التليفون، اذا طفى التلفزيون فاكو تليفون، فبالتالي اذا خلص النت تشترك على الخط، يعني اكو هوايه اشياء بديله، فبالتالي انت سهران عافيه. قبل على قولت احمد وهاي شو لازم من يجون مثل ولد عمك ولد خالك دول قرايبكم عافيه فيلعبون على قولتك ثمانيه يلعبون حي ودرج، هاي كلها اللي نلتهبي يعني، واذا ردنا نطول نطول نطول فبعد اطفاء التلفزيون نص ساعه ساعه واحده احنا نايمين، بس ما تبقى للخمسه الفجر تتريق وتنام، هاي ماكو يعني ولاكو. فارقامنا راح تكون جاهزه لكم 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07702114115.

0: يلا مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم على نت الصوت. عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: حياك عزيزي، مية هلا.
1: ايام شو اسمه قبل يعني، شايفه من بطين الساعه 12 بالليل وتصبحون على خير.
0: أي الايام هاي طبعا اكيد. اي
1: كون ترجع مثلها يعني.
0: يا اخي اكو اشتياق للتلفزيون، تقعد الصبح بس تريد تفتح تشوف تشوف الكرتون وتشوف كذا. هسه التلفزيون بعد الركن يعني، مجرد صوت بالبيت.
1: والله يعني صار ايش قد ما انبوا على بلازما او تلفزيون او شيء.
0: صحيح.
1: التليفونات.
0: اي هي التليفونات مشكله هاي. يلا قل لي انت اليوم شنو القانون اللي حاب انت تخليه بالبيت بس تحس انه راح يصير تمرد عليك؟
1: انه يكون مال النوم،
0: وقت النوم
1: بكير يعني.
0: للاسف انقطع. يلا اتصال اخر. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اني عقيل من
0: دوله. اهلا وسهلا، الحمد لله.
2: اول مره اني اسمع الراديو.
0: اي نعم.
2: بس صوت انا اسمع.
0: عيوني اهلا وسهلا بك، نورنا.
2: فدول عيني السلام. هدي شغلتي انا ارجعت فيها.
0: اي تفضل.
2: وشي بالنسبه للمداخله مال البرنامج.
0: نعم.
2: انت اذا تحكون يعني اللي فهمته انه السيطره بالبيت.
0: لا يعني قانون انت عاجبك تخليه بالبيت بس تحس انه راح يصير تمرد او ما راح يقبلوه او كذا، فاهمني؟ يعني اذا موضوعة انه انا اخلي قانون بالبيت انه ساعه 12 الكل ينام، مستحيل احد راح يلتزم بي والكل راح يتمرد والكل راح يضوج ويعتبرها هاي من عندك دكتاتوريه، انه انت شلون تنيمهم ساعه 12؟ هاي ما ترهم، فاهمني؟
2: انا بالنسبه لرايي
0: اي
2: الرجال والمرأة كل من عنده مهام.
0: أكيد
2: المرأة هي تلزم مهام البيت،
0: أي
2: سواء قوانين داخلية. بالنسبة للرجال هو يعني يوفر المعيشة.
0: نعم.
2: ويعني قدر الإمكان أنه يكون هو الخيمة الحامية لهم.
0: نعم.
2: بالنسبة للقوانين هاي واحدة.
0: نعم.
2: بس هذا الخلق خلصت منه. هسه بيجي على المداخلة بالاتصال اللي قبلي.
0: نعم.
2: يعني أنا ولو تدخل مستحيل عن أخوك.
0: نعم تفضل.
2: أنا أشوف إنه الشخص اللي سألت قلت منشولة يمكن.
0: إيه.
2: يعني كان المفروض الرد يكون دبلوماسي أكثر.
0: لا أنا ما جاوبت على موضوعة المنشولة، هو رادي يروح لغير مجال بالحديث وأنا وقفته، هذا من حقي أعتقد.
2: والله.
0: يعني أنا أعرف العالم من تحكي شلون تحكي وبيا طريقة وين تريد توصل. من قال لي انه اريد اقول لك فتشي وخليه محتفظه بي او كذا، معناها راح يروح زايد، فاهمني؟ فانا احتراما للناس اللي تسمع، احتراما للناس اللي قاعد تسمع، ما اريد يعني، فاهمني؟
2: ما اعرف انا اعتقد كان دا يسال على انه
0: لا سال هذه صحيح. قال لي انه انت منشوله، جاوبت قلت له نعم، وراها قال ممكن اقول لك شيء تحتفظين بي، فاهمني؟ فعرفت الحديث راح يروح لغير مكان، فلهذا انا جاوبت هذا الجواب وقلت له مو وقت هذا برنامج.
2: صراحه انا ما انتبهت على هذا هاي الجزئيه، ما انتبهت عليها.
0: لا عزيزي على راسي، شكرا لاهتمامك.
2: ان
0: اكيد
2: ان شاء الله، ان شاء الله موفقين.
0: عيوني اشكرك، مع الف سلامه، باي باي. يلا عندنا اتصال. ما عندنا اتصال. اوكي مستمعينا، حيدر صايرين دكاتره. يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: اهلا يا مع الكيمتي العالم.
0: اوكي يعني انتم حابين ان تسمعون التجاوز عاجبكم يعني بس
1: لا والله العظيم على السيديات تشاقويات على كيف تبتدي وبالي
0: تعطيني لا مو الناس فهمت خطا وده اقرب التعليقات فاهم خطا بس اذا انتم حابين يعني مو انت
1: ما عادي ما اقبله
0: مو انت ابو عبودي مو انت بس القصد انه اللي حاب يسمع تجاوز انا ما حابه بصراحه لا لاسمي ولا لعائلتي ولا لمكانتي
1: طبعا طبعا والله صح
0: فمن واجبي ارد انا ما يعني ما مستعده اتحمل شو يريد يصير انه ينقطع رزقي خليه ينقطع رزقي يعني ما راح هذا
1: المهم صح وسلام عيوني صح
0: عيوني انت نورتنا يلا ابو عبودي شنو القانون اللي عاجبك انت تخليه
1: انا بس الشيخ عشيره والغي شو اسمه الفواتح
0: الفواتح
1: اي والله العظيم
0: هاي شنو ليش
1: ست اقول لك هو مريض ما حد سال عليه من يموت العالم كله تدور اكل وتسوى هاي
0: مو انت اذا تلغي الفواتح هم راح ينحكي عليك هي المشكله انت بالحالتين يعني تصير حديث العائله
1: اي تفكر الله للمقبره ياخذ ما تروح وراح الله وياخذ
0: نعم
1: هاي اكو شيوخي اكو عشار هيك تسوى
0: زين
1: ايه
0: فانت برايك انه انت يعني انت شويه تعلت عن العائله وصلت للعشر
1: ابو عبد الله العائله اقول لك العائله انا كبير فكل اللي موجوده
0: ايه زين
1: يسوي
0: طيب
1: الله يحفظك
0: يا بالمستمعين يقولوا لك اذا لغيت الفاتحه بعد وين اكو اكل وين عظمه وين يرحون طيب تحياتي لك ابو عبد الله اكيد نورتنا شكرا وصلنا لختام حلقتنا اليوم كان سؤالي يقول إذا صرت أنت مسؤول عن وضع قانون واحد بالبيت وشنو راح يكون هذا القانون اللي القانون اللي أنت تشوفه أنه مو الكل راح يقتنع به ممكن تكون أنت مقتنع به بس غيرك لا فواضح من الاختيارات أنه كل واحد من عندنا عنده قانون يتمنى يطبقه بالبيت ويمكن لو ننطي الصلاحية لكل فرد بالعائلة راح يتحول البيت إلى مجلس نواب ليش؟ لأنه كل يوم عندنا جلسة وتصويت واعتراضات كلش هواية على كل القوانين اللي راح تنطرح بس بعيدا عن الضحك والمزح وغيرها خلينا نسأل نفسنا ليش مرات نحتاج قانون حتى نحصل على الراحة والاحترام والخصوصية داخل بيوتنا المفروض يكون البيت هو المكان اللي نرتاح به هو المكان اللي نحتاج انه ندافع به عن أبسط حقوقنا بالنهاية مو المهم انه يحط القوانين بالبيت المهم تكون قوانين عادلة على الجميع لأنه البيت ناجح إذا كان بي شخص يأمر والبقية تنفذ بس إذا كان الأمر بالطريقة الصحيحة والبيت الناجح هو اللي الكل يحس بيه أنه له صوت وقيمة

شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم لطيف وحلو. تحيات أحمد مثنى اللي كان وياي بالإخراج، وتحياتي لكم. حيدر آخر قرار يقول مبين انسحب وقت قعدة ويا الأهل، عشان لك بها باترها. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزاهة الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهة القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي
0: زايج زايجه بسمع هاي الرشيد اف ام. ما وحشتك عيني وحنيني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام. نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المدير التنفيذي لشركة توتال والمدير التنفيذي لشركة فيليبس ووفديهما المرافقين. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع، مشيرا إلى رؤية الحكومة وخططها الساعية إلى الاستفادة الكاملة من الغاز وإيقاف استيراده بصورة نهائية خلال السنوات القليلة القادمة. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 4 مليارات دينار عراقية لصالح مصرف الرافدين. وأوضح القاضي المختص أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالية وإدارية، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد. ذكر بيان لوزارة الصحة أنها تنفي ما تم تداوله من تصريحات لوزيرة البيئة بشأن طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار، وأضاف أن ما أثير بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق المياه أو الأسماك لا يستند إلى الحقائق العلمية الثابتة والمؤكدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة. ترأس الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا أمنيا بحضور عدد من القادة الأمنيين، واستمع إلى شرح مفصل من قبل القادة حول خطط انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قطاع مسؤولية قيادة عمليات كركوك. وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين الحدود والقرى ضمن القاطع. وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات الهامة التي أكدت على أهمية تكثيف الجهد الاستخباراتي وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الأمنية لضمان استمرار الأمن وحماية المواطنين في المحافظة. أخيرا، قالت الخارجية الإيرانية في بيان: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا، وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها. وأضافت أن أمريكا فرضت علينا عقوبات جديدة في الآونة الأخيرة يجب رفعها، وأن مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يانا أيضا من خلال التطبيق الرشيد FM أو من خلال البث المباشر على التيك توك الرشيد FM، إذاعة الرشيد مو الرشيد FM. طيب تحياتي لكم جميعا. البارحة كان أكو حوار ما بين وبين شخص، والحقيقة هذا الحوار طبعا وهو زميل إعلام يعني، فتحياتي له. فحقيقة دنا نحكي إحنا على إنه شلون هسه الأشياء صارت وما يعتبرون الظروف اللي دنا يعني عاني منها إحنا، اللي هي موضوع الدولار وما دولار وما أدري شنو هاي. فحكي فالسالفة قال لي يا أخي عجبتي إلى إنه الموضوع دنا نحكي بيه إحنا هسه هذا مو الدولار وغيره هاي. أشوف الجيل الجديد مو كلش مهتم بيه. فقلت له والله صحيح، قلت له بس أنا أعتقد إلى إنه الأكثر اهتماما بالموضوع هذا مو الدولار اللي هم الرجال. يعني الرجل باعتباره قد يكون هو مسؤول عن جسمه، عن عائلة، مسؤول عن أحد، أو مسؤول عن نفسه، أو ممكن هو يعتبر يعني التزاماته أكثر. فقال لي لا أنا خالفك، قال لي لأن بالعكس المهتمين أكثر بهذا الموضوع اللي هم النساء. فصار جدل بيني وبينه إلى أنه من الطرف اللي اليوم حالياً من الذي اختلف من حيث الصفات والتصرفات والأفكار يعني وكل التفاصيل هاي. هل اختلفت المرأة اليوم عن قبل أم اختلف اليوم الرجل عن قبل؟ طبعا الإجابة الستاندر راح تجيني اثنينهم كل واحد من عندهم أكثر من الأخ، واحد طرف أكثر من الأخ اختلف وتغير كتصرفات، كأسلوب، كحياة، كأفكار، كممكن يعني تفاعل مع الآخر. يعني أكو شخصية أو أكو جنس اختلف عن الجنس الآخر. عندنا رجل وامرأة، وطبعا مناسبة وتأثر أو خلينا نقول بالمجمل حتى وإن كان هذا الشخص ينتمي إلى جيل معين، يعني بغض النظر عن الجيل، إذا كان يعني جيل الخمسينات أو الستينات، سبعينات، ثمانينات، تسعينات، ألفينات، يختلفون ما علينا. بس اليوم أكو امرأة وأكو رجل اليوم حاليا إحنا بال 2026 اختلفوا عن المرأة والرجل سابقا، فمن الأكثر اختلف وشنو أكثر شيء بيختلف؟ أخلاقه، تصرفاته، أفكاره، اهتماماته، اسلوبه، كلامه، شنو اللي اختلف به؟ ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415، وعلى 0780211617، وعلى الواتساب على 0720211415. للملاحظه فقط، ملاحظه اني بالامل الاخيره صاير اكو جزء من المستمعين من يجي يشارك خارج السرب، يعني غرد خارج السرب. مشيت لكم فترة كلش طويلة، هسه بعد ماكو تغرد خارج السرب، تقول لي ما أدري ما أدري شنو. خلي أقول لك قصة، ها صار عندكم مسالفة مع القصص، محرومين حكيتوا. فهذا أني شاركوا بالموضوع، ما أريد نغرد خارج السرب.

0: احمد في اليوم اوقف قبل ناخذ اتصال عندي صديق. اولا اريد اوجه له تحيه طبعا تحياتي له مستشار قانوني الشيخ محمد الغزالي تحياتي له. انت اعطيني احمد حخليك انت الفيصل انا بدي احكي لك تليفون بدي احكي لك قصه مو قصه يعني بدي احكي لك قضيه ربط بالحكي اللي عندنا نسولف انا وياك. فايش قد اقول لك؟ اقول لك انه مثلا من جيت انا فد مره للاذاعه لقيت عمار كامل قاعد من جيت على عمار كامل هاي الحكي قبل احنا نسولف انا وياك. فانت بما انه انت وصلت الى يعني خلينا نقول هدفك يعني بالمكان وصلت للمكان اللي تريدته فانا تخيل اني جيت عليه دا اقول لك اوكي هسه اني وصلت وبعدين اكمل لك القصه. ويمر على هذا الوعد 24 ساعه شو تسوي لي وانا بدي احكي لك قصه يعني تخص يعني تخص الموضوع بدنا نحكي بيه اني وياك شو تسوي انت بس قول لي بلوك؟ لا ما اقدر يعني يعني انت صديقي فما اقدر اسوي لك بلوك بس انت صديقي يعني راعي ان انت صديقي واحنا زين اي قاعدين في دموك انت طالع هوا نطلع هوا بشرفك بس احكيها لان على مود يعني اصدقائنا يسمعون. اي تفضل احمد.
1: يعني انا بالنسبه لي حلا لهذا الموضوع اني هسه اللي اقبله على نفسي انه لازم يهيئ لي المكان المثالي بالنسبه لي اللي هو صديقي ويعرفه حتى انه اكمل له السالفه
0: يكمل السالفة.
1: يعني المكان المثالي بعلاقتنا يعرف اني شنو اللي احبه ويكمل لي القصه
0: زين
1: يخليني انا
0: هذا حتى صلاح. شنو حتى تجاوز ال 24 ساعه مال العلاسه
1: طبعا طبعا هاي يعني عليها مخالفه هذا ذا هو عنده موعد دفع ومدافع صار عليه غرامه احنا ما نريد غرامه هذا ظرف مثالي.
0: انا اشكرك.
1: لا تؤمر.
0: اي والله بس احنا طبعا احمد نقصد احد من وحي الخيال الاشخاص في داخل هذه الروايه من وحي خيال الكاتب. اوكي طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلونك حبيبي؟
0: هلا حبيبي الله يخليك. من جاي؟
2: عمر معن من بغداد.
0: اهلا بك يا عمر شلون اخبارك؟
2: شلونك الله يحفظك.
0: سولف لي شنو من اللي اختلف والله اكثر؟
2: والله استاذ سلطان النساء اختلفن.
0: النساء شنو اللي اختلف بيهن وليش؟
2: يعني شلون اقول لك اختلف كل شيء هسه بواقعنا يعني الرجل اتجاهها شكل المرأة اتجاهها شكل.
0: طيب
2: التطور يعني صارت المرأة تحب تكمل دراستها تحب تسوي نفسها بنفسها.
0: طيب
2: يعني قبل كان يختلف الوضع.
0: يعني المرأة قصدك انت المرأة تصرفاتها خلينا نقول صفاتها اختلفا بفعل التطور فلذلك نعم. هي المرأة اكثر أكيد. اختلافا الآن من قبل.
2: أكيد أكيد أكيد.
0: طيب هذا برأيك إيجابي سلبي؟
2: والله أستاذ سلطان الصراحة بعض الأحيان يكون سلبي.
0: أوكي طيب يعني إذا بي إيجابي وبي سلبي.
2: أكيد أكيد.
0: تمام أوكي حبيبي تحياتي لك.
2: حياك الله. شكرا حبيبي جزيلا. يا عزيز
0: أهلا بك مع السلامة. ليش الكاميرا قد بعيدة؟ ناخذ ويانا اتصال. ألو
3: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
3: شلونك حبيبي سلطان؟
0: الله يحفظك يسلمك. من جاي؟
3: سلمك مستمع زيد.
0: اهلا زيد.
3: صاير كل يوم اتصل بيك مواضيعك كلش حلوه وراقيه.
0: تدول عينك انت الراقي الله يسلمك.
3: سلمك حبيبي.
0: سولف لي من الاختلاف؟
3: الرجل.
0: الرجل الرجل ليش؟
3: مليار بالمئة.
0: ليش
3: ليش؟ لان هسه خلينا نجي على انه الرجل

0: طيب عندنا منو ها مو دوري الدكتور اياد بشرفك اقراها انت تحط نقطه عم تبين اياد والله ما مبينه اسمعك من زمان زين احبوك كثيرا مروان كل الهلا الله يخليك عام النظافة مرحبا كل الهلا بك حبيبي علي مزيل شو تريد يعني لهلك شو هواتك شو منو ما عدنا احنا ما نبيع راقي تسلم يا حبيبي دكتور اياد كيف الحال البارحة هم طلعتوا هاي الاغنية هي اغنية تطلع يومية عاد رعاك الله ذيك اصلا زين جنيد عجبتك الاغنية نريد نسمع صوتك لا ما اغني صوتي خزي طيب اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم سؤال يقول الى انه شخصية المرأة وشخصية الرجل على امتداد السنوات هي دائما ما تتغير لكن احنا نشوف اكو تغيير كبير جدا في شخصية المرأة وشخصية الرجل الآن بال 2026 فبوجهة نظركم من الأكثر تغير واختلفت تصرفاته أو صفاته المرأة أم الرجل حاليا حتى وإن كان هو ينتمي إلى الأجيال السابقة أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-11-4-115 وعلى 07-802-11-6-117 بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-2-0-1-1-4-1-1-5 وأيضا التعليق على البث المباشر على التيك توك إذاعة الرشيد ناخذ اتصال ألو ألو ألو دحكي وين ألو ما أدري منو جاية يعني مو كلش ألو
1: هسه
0: أوكي
1: هسه أوكي
0: أي بس ثبت التليفون
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا هلا ومرحبا منو جاية
1: مروة
0: هلا مروة شبيت أنت ما أدري مشكلتك بتليفونك كل شيء مدى أفتهم والله والله كل شيء مدى أفتهم أنت بس قولي شنو رابطها بسماعة لو على السيارة لو وين والله مروة رجع يخابرين مرة ثانية كل شيء مدى أفتهم طيب عامل أضافة كاركم ممكن توصلون صوتنا علي السلام عليكم آسف على المداخلة ممكن كاميرا أبو البث ياخذ غير زاوية أفضل والله بالبث يعني مجاز زين عامل عندنا مناشدة محمد جنابي كاتب برأيي المرأة أكثر تغيرت واختلافية بسبب السوشيال ميديا والانفتاح الحاصل ومحاولة تقليد المجتمعات الأخرى علي عمار المرأة صارت متطلبة أكثر وتهتم بحواليها أكثر ما تهتم بنفسها بسبب السوشيال ميديا ناخذ يان اتصال ألو
2: ألو
0: ألو, ألو.
2: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا
2: شلونك استاذ سلطان
0: يا اهلا وسهلا شلون الاخبار ساره
2: الحمد لله سؤالك روعه
0: الله يخليك
2: دائما انت اسئلتك انت غريبه روعة. عجيبه الله الله يستر من القفله
0: اي أيوة والله الله يستر من القفله سؤال فيلي من الاكثر
2: اكثر شخص تغير وتمرد على الظروف والمجتمع هي المرأة.
0: المرأة ليش؟
2: يعني استحقاقاتها حسها استحقاقاتها عالية وتريد أكثر. وإنه هي نصف المجتمع. وإنه هي طيب. فما استخدمتها بطريقة صحيحة. هي حقوقها بس ما استخدمتها بطريقة صحيحة.
0: طيب هذا اللي يخليها تختلف كصفات وتصرفات.
2: طبعا الحقوق من تنطي الشخص وما يستخدمها بطريقه صحيحه راح تاثر يعني عليه تختلف يعني انا مجتمع مبتعده عنه بسبب الاختلاف والواقع مو حقيقي يعني البنيه اكو هوايه بنات اسالهم شنو مهم عندك العائله لو شهره لو الفلوس الاغلب الاجوبه تقول لي الشهره
0: شهره
2: تشتهر طبعا هي تقول لك الشهرة تجيب الفلوس يعني بعدها الفلوس
0: ايه يعني اذا الهدف هو الفلوس لكن الوسيلة إلها هي الشهرة
2: اي ولدرجة انه احنا يعني انا خايفة من الجيل التسعين والالفين يعني ايش راح يربن، يعني الامهات ايش راح يربون، ايش راح يطلعون
0: باعتبارهم هذول امهات المستقبل اللي راح يكون عندهم جيل جديد.
2: النصف الثاني من المجتمع
0: نعم
2: ايش راح يربون، ايش راح يطلعون. الله يستر
0: الله يستر، يا والله صدق الله يستر.
2: فالمرأة يعني مع الأسف
0: هي اللي تغيرت أكثر من الرجل،
2: أكثر من الرجل. الرجل يعني هو نفسه، هو شي يريد الرجل، هو يعني طبيعته إنه غرائزه معروفة وواضحة، والمرأة هم يعني دورها بالمجتمع معروف وواضح.
0: بس أرى هذا اعتراف ضمني، يعني شاهدوا من أهلها.
2: أي أنا هاي حقيقة أحكيها بصراحة.
0: حلو سارة، راح يقصفوك عن مالي خاص.
2: أنا جاهزة للرد.
0: أوكي صدق أنا جاهزة للرد. طيب
2: شكرا لك،
0: تحياتي لسارة، شكرا جزيلا.
2: أهلا وسهلا، مع السلامة.
0: أحمد صديقنا المقصود، مو شيخ محمد، صديقنا المقصود يقول أنت وصديقك معزومين حتى نحل الموضوع. جدتك عزيز. أي نفسه.

0: طيب جنيد كاتب أنا برأيي المرأة أكاونت كاتب وربك هاي قاعدة. لا والله مو قاعدة، بس إحنا عندنا مشكلة بالكرسي ويعني وعندي مشكلة صحية بظهري، فأنت لا بس لحظة خشوف، فأنت صير صاحب مبادرة جيب لنا غير هذا الكرسي بس يكون قنفة ويكون هذا مات ديباج صحي، وحط بجيبي 5000 خلي عالج المشكلة بظهري. 5000 دولار طبعا بالدولار ثقيل هسه. طيب عندنا الكبير اليوم ستايل صيفي، والله تعبني الشتاء، احنا نلبس طلع الشتوي نجيب الشتوي، عالم طلعت الشتوي فرشته احنا بعدنا ما طالع الشتاء. طيب خلينا ناخذ ويانا شو تريد ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون صحتك
0: حبيبي؟ الله يحفظك.
1: الله يحفظك. الله يسلمك.
0: من وياي؟
1: ياسر.
0: اهلا يا ياسر
1: حبيبي. انا طبعا اول مره تخابر، يعني
0: اول مره تخابر.
1: اول مره طب يعني
0: لا شو اسوي؟ ها طيب ياسر سولف لي، وين كنت؟ ليش ما تخابر الدعالات؟
1: انا بس مثل صراحه ما خابر.
0: مثل برامج البقيه يا اخي ما شلونها، انا احسن برنامج سولف لي تعال. طيب
1: والله انا برايي يعني صراحه المراه،
0: المراه تغيرت اكثر صفات وتصرفات. ليش؟
1: صفات انا اتفق ويا الولد ابو التعليق قبل شوي، قريت تعليق مالته.
0: اي
1: اي كلش اتفق ويا يعني صراحه.
0: ليش؟ هو شنو السبب؟
1: لأنه هو صحيح يعني ظروف المجتمع كلش يعني تأثر، التواصل الاجتماعي والمجتمع كلش يعني يأثر على هاي تصرفات المرأة صراحة تجاه الرجل.
0: طيب من اللي يأثر عليها بتغيير تصرفاتها أو صفاتها؟ مرأة المرأة لو رجل للمرأة؟ من الأكثر أو من اللي يخليها تتغير بتصرفاتها كامرأة؟ هل راح؟ شكرا. راح ياسر، ما أدري وين راح للأسف. وين؟ طيب ماشي اسمك. بالمناسبة الاتصال اللي قبل مصطفى بنية وياكم بغرفة التحكم يم المخرج، شو اللي قفته؟ هذا شنو؟ هيا ممكن ايه بس حنطاوية. شو اللي قفته؟ يعني هاي انا مسويها الحركة، هي هاي تحشي عليها انت والله العظيم مسويها، بس مو هذا لئيم راح يضحك، يعني يمكن 2004 2005.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو رئيس
0: حبيبي ابو زين
1: وياك المخرج
0: اهلا. لا انت اللي بصف المخرج.
1: بصف المخرج
0: ايه اللي بصف المخرج. شو اخبارك؟
1: شلونك حال؟
0: الله يخليك.
1: الله تمام.
0: سالف لي ليش يطلع صوتك؟
1: اعرف والله كش ما فاتح لا سبيكر ولا كل شيء.
0: هسه حكيت السالفه انا هسه حكيت. ها آه.
1: اي والله كل شيء ما فاتح اذن واسمع. اي رئيس المجتمع العفو المرأة
0: ليش
1: اجم شلون احكي اوصف لك اياها يعني انت ويا الظروف بسرعه تنجرف اكثر الرجال
0: ويا الظروف بسرعه تنجرف.
1: اي
0: طيب من اللي اثر عليها امراه اخرى لو رجل؟
1: لا والله الطبع بالبدن ما غير المخرج.
0: اي مخرج بصف المخرج.
1: ما يتغير حد بعد.
0: لا هي من ياثر من يعني من خلاها تتغير هذا التغيير؟ هل امراه اخرى ظروف معينه
1: واللي الشيء اللي هي تباع عليه بالموبايل تلفزيون او في شيء او اذاعه او اي شيء اي يعني شوف يعني وين صديقاتها مثلا على قولت بلوغرات تتابعهن او تتابع غير شيء كل واحد يتابع شيء هو ينجرف اليه. انت شوف الاطفال هسه بعكس اقول خارج الموضوع الاطفال تلقى يقلد في الشخصيه.
0: نعم
1: يقلد في الشخصيه
0: أيه.
1: كان لاعب كان غير شيء ممثل فالبنات صديقاتهم الحبابات نفس الشيء
0: نفس الموضوع
1: يعني هو نفس الموضوع.
0: طيب اوكي ابو زين تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا في دول عمرك. مع السلامه. حيدر كاتب الشقاء وياك يضحك. حيدر ادري. طيب يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: نعم
2: الو
0: عليكم. اي هسه
2: تمام
0: هسه بنتي بس فهميني شلون دي يصير هيك صوتك ايش تستخدمين؟ ها
2: يا بس كنت فاتحه سبيكر وفاتحه الراديو شويه طالع صوتك فصايره ما يصير انه اني افتح السبيكر وافتح
0: له. وهسه شلون تعيشين؟ يا ابو حجي يا غرز صوتك ايش ما نفتهم من عندما تحكين. وهسه مقطع شبكه مو زينه يا مشتي او تليفونك بيه مشكله بالشبكه.
2: المهم اللي انا يعني شويه تاخرت فما اعرف الموضوع شنو ممكن تقول.
0: طيب سؤالي هو إلى أنه اليوم المرأة والرجل اختلفوا كأشخاص كتصرفات كصفات الآن عن قبل، فمن الأكثر بوجهة نظرك هو تغير الصفات وتصرفات المرأة والرجل وليش؟
2: احنا ما نقدر نجزم أنه امرأة أو رجل لانه احنا فتحنا على دنيا ما كانت موجوده عندنا.
0: طيب.
2: فتحنا على امور ما كانت موجوده احنا.
0: اول
2: شيء فتحنا عليه هو الفلوس. احنا كل احنا اذا امور 90% من عوائل بسيطه كلنا زمن النظام السابق. عوائل بسيطه كثيره من الامور استفدنا لها من اللبس من الالعاب من كل شيء.
0: طيب
2: فتحنا على دنيا احنا اللي ولدنا ولا موجوده عند احد ما عاشوها. يمكن انت حضرتك
0: موعد يعني ما سمعت شنو يمكن حضرتك شنو ما سمعت صوتك دا يقطع مروه صوتك يقطع شنو
2: اطبق واسمعك والله
0: ما
2: عاد بالي صاره
0: ها
2: هسه تسمعني عدل
0: هسه اسمعك اوكي اي شنو يمكن قد تقول يمكن حضرتك
2: احنا فتحنا على دنيا
0: اي
2: ما موجوده عندنا
0: سمعتها هاي اي قلت يمكن حضرتك ما ادري ايش قلتي ما شلون وانقطع الصوت
2: احنا فتحنا على دنيا مو موجوده عندنا يعني على ظروف وعلى هذه هواي فهذا اشياء اخرى بالشخصيه فكنا لما نشوف شيء جديد ننجذب له.
0: طيب مروه كش ما اسمع والله كش ما دافته انا اعتذر من عندك بلبل كل صوت منير هو اللي خرب اي والله ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله يا هلا
3: شلونك الحبيب
0: يحفظك يسلمك اهلا
3: ان شاء الله بخير وصحه ان شاء الله.
0: شلون الاخبار؟
3: والله بخير الحمد لله وياك صديق المقدم
0: ايوه
3: يعني هاي السؤال مش قد قديمه
0: والله العظيم. والله مش 2004 2005 جماعه ما عندي جمهور ما اعرف
3: احد هذا الناس يعني يشوف العالم
0: لا بس قال الشاقه قال الشاقه خابره بصفي احنا يعني احنا نطرد بالعالم طرد يومي واحد زعلان على دق وما حصل
3: ماكو اتصال الشغل اغنيه ونستمتع بوقتنا
0: والله وكم مره اسولف اقول لك
3: العالم عاش على بالحيله
0: ابراهيم سؤال بالله باعتبارك محامي عندنا صديقنا يريد ينزل صك ايش قد تاخذون عليه تاخذون عليه اجور عاليه لا صدق والله صدق والله
3: بس لا عمار
0: لا لا مو عمار عمار عمار نازل عليه صكوك من زمان بس هو طافر عندنا حتى بدل اسمه حتى حتى بدل اسمه
3: هذا الصك هم يجيب لكم كرويته شويه يعني كرسي في
0: اي والله اي والله محتاجين كرسي انشلينا من هالقنفاي والله متى
3: والله
0: مش
3: الناس ما راضين الناس كل شيء ما راضي على الدولار احتجوا على الدولار على صعود الاسعار
0: يعني نوب على قاعدتي والله بس اقول لك صدق والله ابراهيم هذا ياخذون عليه اجور هواي عاليه تنزيل الصك
3: قصدك كرسوم
0: اي لا يعني كاجوركم انتم كمحامين
3: طبعا ناخذ على حد يشتغل ببلاش
0: لا لا مو ببلاش ادري يعني بس اقصد اجور عاليه
3: لا يعني حسب الدعم هو الصك اما يكون دعوه بدائيا او يكون بعنصر جزائي دعوه تحقيق
0: من الى
3: يعني من 1000 الى 5000 دولار اكو دعاوى بها مثلا يعني بشيء بسيط اي حسب الموكل حسب بمده قانونيه
0: تمام اوكي هاي اساسا عمده شو اسمه هاي احنا كنا عندنا خلاف الموضوع هذا
3: بسيط
0: ايه عندنا واحد صاحبنا راضي قطوه كلش مبلغه كلته اكثر من هيك اي والله قلت له هم زين خابر
3: ما شاء الله
0: طيب سولف
3: استنى وان شاء الله اسوي له ديسكاونت تخفيض
0: عطر دول عينك لا لا شو طلع ديسكاونت طيب نفسي ناخذ خلينا نشتري كرسي والله تعبانين عم ضرقه مجاني انا
3: اقول لك الله يسعدك الله يسعدك
0: قل لي
3: موضوع الحلقه اليوم جدا جميل
0: الله يسلمك
3: ما نرمي اللوم على الامراه او الرجل يعني بس نسبة الامرأة حقيقة اكثر لان تعرف المرأة دائما تفكر بعاطفتها عندها فد موضوع الهرمونات وكذا فدائما يتاثر انا يعني عندي هم يعني صاحبي صديقي دائما زوجته تتابع على الانستا وذن الفاشينستات ورا ما اشوف هاي الاجواء تختلف عليه ويصير مشاكل انت ليش بطلعني ومسفرني هاي مو ماخذ رجله
0: يا ابوي
3: فبسرعه يتاثر هاي تطلع وهاي تسافر وهاي تروح لفلان بوكان واحنا خالنا هيش يعني بس يبقى الرجل إلى دور استاذ سلطان لازم أم يعني يحتوي هذا الموضوع عن وضع الاقتصاد غير شيء
0: كذا
3: فهو ما يعني هي المرأة تروح هي قلت لك على عاطفة بس الرجل إلى دور كلش مهم بإقناع الطرف الآخر بأن صحيح يتغير وحتى الرجال يتغير بس
0: هو أنا قلت اثنين هم ما تغيروا بس أكو واحد تغير أكثر يعني طرف تغير أكثر من الطرف الآخر
3: صح هو المرأة أكثر شيء تتأثر بالسوشيال ميديا وغيرها
0: نعم
3: مع الأسف أصبح اليوم إلهن فدواجه إعلامية وإعلانات وكذا وهذا إذا تقيسه تقيسه على المجتمع اللي ما ينجح الإنسان المثقف والواعي والكاتب ينجحون ذن اللي هم مستواهم العلمي بسيط
0: نعم حلو عشتي
3: أنا شاكر حضرتك
0: أنا ممنون منك شكرا جزيلا
3: برنامج كلش حلو
0: في دول عمرك
3: شكرا جزيلا
0: يضانك جميل تحياتي لك يا محمد السلام عندنا اتصال نسمع اغنيه حلوه يلا
4: محتويني بصدق شهريني وتحسبي
0: الله يخليك اشكرك

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: حبيب.
0: اهلا اخ منير. صح
1: صحيح.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: صوتي شربت ماي بارد وايد
0: والله. ايه خطيه شوي مختلف دا مدا يعني. مو انت والله ما ادري
1: هاي.
0: الله اي والله الله يعينك عمي الله يعينك. 37,000 مرة يا اهلا وسهلا. طيب من اللي اختلف اكثر كتصرفات وصفات منير؟
1: وميض.
0: لا وميض هذا حالة خاصة يعتبر هو.
1: المرأة
0: لان احنا وميض محسوب عندنا صورات. زين طيب المرأة ليش المرأة اختلفت؟
1: السلاطين يعني شلون اقول لك هو هذا ماضي المثل مال الرسول قال المرأة قصة عقل ودين. زين هاي من قبل. زين هسه توفر هاي الظروف اللي هسه موجودة حاليا الانترنت الديمقراطية ما شاء الله اللي مفتوحة على مصراعيها. المسلسلات ما شاء الله يعني فهاي الأمور كلها تأثر. يعني أنا ما صراحة ما شايف رجال يتابع مسلسل مثلاً أو بس تلقاه نسوان فقط يلوبن ويباعن.
0: أي والله.
1: ويتأثرن
0: ونقل التجربة.
1: ألف رحمة على والديك.
0: والديك.
1: لأن يعني أكو هذا العشق الممنوع.
0: أي. ذكر. أي ذكره.
1: هذا سوى مصايب.
0: أي والله أذى العالم هذا دمرها.
1: يعني شلون بالله
0: شنو
1: مرت عمه هي بوقتها يمكن ف والله العظيم ابو سلاطين اعرف النساء عاشن هاي اللحظه الله الكريم
0: والله
1: في طفران
0: قام يحكون علي
1: يعني بس طبعا مع احترامات لانه واختلف مع الشخص اللي قال فقط اللي مستواهن الثقافي المتني. لا والله ما اكو بهن دكاتره اكو بهن مهندسات
0: طالبات جامعيات كلهم
1: واركز على البعض ما يعني ما
0: مو تعميم كله. نعم
1: لا البعض
0: البعض اي
1: يعني احنا مو انبياء
0: لا طبعا انا نحكي انا قلت لانه هم الطرفين هم اختلفوا هم صفاتهم اختلفت تصرفاتهم اختلفت اهتماماتهم اختلفت افكارهم اساليبهم بالكلام كلها اختلفت لكن اكو طرف زاد او يعني اكثر من الطرف الاخر اختلف فهو هذا يعني انا كنت دارد اساله اليوم انه حتى نشوف من الاكثر
1: حتى هو ميض اختلف من قام يداوم ويذاكر
0: بالضبط اي هو لا هو ما اختلف هو خلى ذاك الزلمه يختلف اختلفت عندك كل الاشياء
1: يختفي مو يختلف
0: ما يختلف نب كلهم لا شو اسمه لا محمود هذا شو اسمه ايه كلهم الله تخلي واحد يحكي تو بالكعبة والله انا المشكله انا ما احب احكي على احد الا وميض احب احكي عليه يعني اقصد انه خصوصا وميض
1: ادافع
0: عنه طبعا ادافع عنه في وجه الاصدقاء سوء
1: بس هو طلع المبادر يدور على ذات الرجل
0: ايوه متى يلقاها طيب اذا وجهة نظرك لانه هم النساء اللي اختلفوا اكثر بفعل وجود الكثير من المؤثرات الخارجيه اذا كانت من خلال المسلسلات او الاعلام او حتى السوشيال ميديا
1: فعلا
0: انت اي والله تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا
1: حبيبي يا ابو سلاطين
0: شكرا يا حبيبي تحياتي لك مع السلامه حيدر كاتب مناسبه صديقي كلش يحب البرنامج ويتابعه ويا ريت لو توجه له سؤال عن موضوع الحلقه لهذا اليوم من هو صديقك شو اسمه نحب الفاينات تفضل استاذ احمد الجميل إليك يا استاذ

حياك كاتب اسمه وسام ابو روح، مره خابرك بشرف ووجه له سؤال. هو اكيد جاي يسمعك، اسمه ابو روح. ابو روح ليش ما تجاوب تخابرنا حتى نسمع؟ والله جماعتك انت عندك مثل حيدر، يعني ما تحتاج اعداء بالحياه بصراحه، يعني هو يعني فلشك بس بالمناسبه. طيب خلينا ننتقل هسه الى فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. سؤال بعد موجود، اسمع منكم الاتصالات من خلال ارقام الهواتف او المشاركه على البث المباشر بالتيك توك.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزاهة الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهة القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم الدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

0: طيب رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم, واذكركم بسؤال بلا ما كذا ما اذكركم لا عندنا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخشق شباب.
0: مساء النور, هلا شكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون اخبارك؟ الله يسلمك
1: ويجعل قلبك. اخبارك
0: هلا ورده. من اللي تغ...

0: التصرفات أو الصفات؟
1: والله
0: اثنيناتهم سويه. لا ما هاي أشوفها ست اثنين سويتهن. اللي أنا قلت ما أرد واحد يقول اثنينهم سويه وما أرد واحد يناقش خارج الموضوع مع السؤال. والله هسه أنت سويت اثنين، ثالثة صحبات.
1: خاش. ما يعني أقول لك تميل تحكي على المرأة تتمنى رجل تحكي على رجل.
0: من شو عليك أنت تقول لي من الأكثر اختلاف المرأة تصرفاتها وصفاتها اختلفت هسه لو الرجل صفاته وتصرفاته اختلفت؟
1: والله أكثر شيء يعني أشوف المجتمع.
0: إيه.
1: زلم.
0: زلم.
1: هذا الجيل كل شيء
0: مو هذا الجيل بغض النظر عليه. شكر تميمك الموضوع صدق والله.
1: لا لا امي والله يا امي والله عفوا هذا الجيل والله
0: والله عفوا
1: لا لا خاصه هذا الجيل
0: بالكعبه
1: لا لا والله خاصه هذا الجيل
0: مو انا حكيت بغض النظر عن الجيل مو قلت بغض النظر عن الجيل وعن العمر. شكر انا احبك كل هوايه روح خذ راحتك حبيب قلبي مع السلامه باي. طيب يلا عندنا اتصال. الو الو ارتاطس احمد الو راح ليش شنو عنده شيء مشكله ناخذ اتصال. الو الو
2: الو
0: يا الله
2: مرحبا
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونك
0: شلون الامور
2: شنو الأخبار؟
0: الله يخليك. سولف.
2: مختفي أنت؟
0: من موجود أنا أنت مختفي وأنت لا مو مختفي موجود همين. أقول لك منو الأكثر اختلاف؟ سولف لي.
2: نسوان.
0: ليش النسوان؟
2: يعني وان. متطلبات نسوان هاي الفترة تختلف هو عن النسوان متى كانت تطلب أثناء الزواج قبل الزواج من ناحية المهور من ناحية التجهيزات من ناحيه الشو
0: هذا يخليها انه هي تكون مختلفه تماما عن هسه
2: لو شفت نظرها ايه
0: ها
2: لان كل وحده والله بكل وحده يعني تحس انه الزفه والعرس
0: ايه؟
2: هو اكبر انجاز بالنسبه لها
0: والله حلوه
2: فتريد تلعب كل اوراقها بي
0: زين
2: شكو رأس شافته شكو زفة بسيارة كشف مارسيدس شافته شكو صورة تريد تعيده شكو هدايا شكو آيفون برغندو يوم أصفرندو يوم مدري شن كله تريد يجي اليوم يعني أكو مثلا بعض أنه متباوع أنه الولد مثلا زين ولا مو زين أخلاق مدري
0: هذا مو مهم؟
2: شنو مو مهم؟
0: هذا بالنسبة لهن اليوم غير مهم عن قبل؟
2: قبل كانت العالم من يروحون مثلا يزوجون من بيت ابو فلان
0: اي
2: بيت ابو فلان كلهم زينين
0: اي
2: صح لا لا أي والله مثلا اروح الحج فلان
0: اي
2: والله خوش زلمة اذا ولده خوش زلم
0: كانت اي كانت
2: ونسوانه خوش نسوان
0: اي
2: هسه لا من البيت ممكن تطلع الاب زين
0: اي
2: اخر ثلاث اخوان اصلا لا تسال عليهم لان ما يلفون بالبيت
0: زين
2: والبنات البنات بعد يعني يعني بيناتهم ما اعرف زينات مو زينات هذا شيء يعني ما اريد اتهمها بس قالت ما تنحزر
0: ما تنحزر
2: ابد ما تنحزر سلطان
0: طيب
2: ف ما تعرفون الزواج ايش فيك
0: ما تعرفون ايش قد احاول
2: والله العظيم ايش فيك انت لو عارف هذا موضوع سين

0: والله بيزنس. لعبتها صح
1: والله لعبتها صح بالقرآن.
0: أنا هسه دا أشوفها الموضوع مثلا تجاريا
1: إيه كل فيلم يخبل
0: الموضوع لقطة
1: إيه خبل ده أقول لك جلسة تشافي مشاكل الرجل. هسه لو أنا أسويها باكر يرفعون يدزون شرطة عليك وإن هذا لام بنات ويحجيان وإزاش.
0: بس الاسم كل شيء
1: الاسم قوي
0: الاسم يعني بواحدة يصير براند.
1: أيوة
0: والله شبيه
1: والله بمناسبة راح أسوي لكم إياها سلسلة لأن هي
0: هاي الوحدة مثلا
1: ايه
0: توا كاسلها راشدها
1: اي وتجي تحكي
0: بالتشاهد وتطلع لها ثاني ريل
1: اي مثلا
0: قبل تسوي الجروب مال بنات
1: يطلع لها الريل مثلا هذا هو. أو طبعا هي مسوية دعوات ودنيا وتنسيق وأسماء سجل اسمك وهالقد أنت راح تدفعين وتدفعين بطاقة وتجين
0: حبيت.
1: اي والله
0: أنا على وين
1: واصلها؟ ما تخيل جلسة تشافي من مشاكل الرجل. يعني إحنا النايمين ما ندري بروحنا قام يسوون جلسة تشافي من مشاكلنا وإحنا ناس كيوت ولا يمنا الموضوع ولا مسوي.
0: أنا متأكد. هاي الفلوس اللي هي دفعتها بجلسة تشافي.
1: إيه.
0: لو جابت له تشتاش وساعة وش حاطة كام؟
1: تخبل. تشتري. وموسيقى
0: من برا فد أكله هو يحبها.
1: سنة كاملة هي يعني.
0: هو سنة كاملة بل هو يذكر هاي الحادث.
1: أي بالضبط والله صحيح.
0: بس إنه زواج.
1: أنا من بعدي. هو مو زواج والله رزق ذيك.
0: لا ذيك لعبتها عن صحيح. هاي الدكتورة أو هاي المرشدة السياحية. هاي هاي هاي هاي حط على راسي.
1: أي والله.
0: والله عرفت تقشمة على هذا التخم كله.
1: أي. طيب
0: شوف ما عندنا انت واحد
1: نجر. ما بدي اقول لك هسه اقول لك
0: انا صديقي والله اذا قال لي جماعه جيب لي وياك ما اجيب له
1: مش ذاك لك هسه انا اسوي نفس هاي الجلسه ب 10,000 بس ايش قد اسولف انا هناك اكو ناس معجبه بالطرح اللي انا اسولفه
0: هذا انت تحكي ساعتين
1: ايه
0: انا بعد الله يحب عيل خوف انت مو غريب
1: ايه
0: انت يومي ساعتين تموع ذانا
1: ايه
0: وتحكي وهذا وانا متاكد وابصم
1: ايه
0: انت انجح من عندها بهذا المجال
1: ودراسات واذكر لك وامثله ودنيا واحكي عن الناس وهاي
0: ولا اجيب امثله واقعيه
1: وما اجيب اجابتها ولا بشهر
0: ولا تجيب عمي ولا تصل ولا راح تصل
1: روح كافي مصطفى احبطتني مع السلامه
0: اي والله
1: باي الو باي باي ناخذ اتصال الو
2: الو
1: الو
2: ما خاصة
1: كل الهلة
2: شلونك عيني
1: يحفظك يسلمك
2: الله يسلمك
1: شلونك حجية
2: أنا حجية
1: أهلا حجية عرفك عيني
2: الجواب على سؤالك
1: أي تفضل
2: المرأة تغيرت أكثر
1: المرأة تغيرت أكثر شلون
2: أي نعم صارت أقوى أكثر
1: أقوى
2: وبالضبط تعرف شو تفيد وتعرف شو تصرف يعني خصوصا مواليد التسعينات والألفينات يعني مثلا على سبيل المثال يعني المواليد القديمة اللي احنا نقول من الثمانينات وفوق أي مشكلة عندهم مهما تكون عويصة آخر شيء تفكر بيه طلاق
1: طيب
2: هسه أول ما تفكر بيه طلاق فأنا على مال من تحمله
1: شنو السبب ومبررها يعني
2: لأنه صارت أقوى يعني أنه ميهم يعني بعض الأحيان يعني مع الأسف يعني أبدأ بعض السيئات عندهم صلافة أكثر من قبل
1: حجي
2: يعني
1: السوق على
2: الاحترام أي نعم
1: طف الإشارة زين
2: كمل العالم
1: ايه.
2: يعني حضرتك يعني بعضهم يعني صراحة أنا أعتقد كنا شفنا الفيديو اللي الوحدة اللي رفعت الحذاء العفو على الضابط يعني
1: نعم
2: هذا إحنا على جيلنا والجيل بعدنا يعني هذا يعتبر شيء كلش كبير
1: طبعا
2: مرة تغلط على رجال وفعلا هي لحد الآن هذا شيء غلط
1: لحد الآن معيب هو ولا يبرر لها
2: إيه فعلا العيب يعني ما يبرر أي شيء بس أنا حسب تجربتي أشوف البنات اللي مواليد التسعينات والألفينات بالضبط عارف شو تريد تعرف تتصرف ما يهمه مشكلة يعني بعض الأحيان أكو شغلات مثل أنا ما توافقني حسب تربيتي وعمري ويعني هو مو كل واحد يعني بس أنا مرات أنعجب صراحة على الجرأة اللي إنه هاي الإنسان اللي تمتلكها اللي تحدد أغراضها بغض النظر إن كانت صح أو غلط بس هي معناتها أخفت قوة اكو معرفه بالضبط هدفها شلون توصل له.
1: طيب
2: فاني فعلا اشوف انه البنيه العراقيه تغيرت، اكو بينهم تغيره بشكل ايجابي.
1: نعم
2: انه فعلا اني مثلا اشوف انا وجهه نظري اذا وحده هي عايشه ويا انسان دي اذيها ومحترمها ليش تبقى متحمله؟ هاي انا اشوف هاي انها قوه وشجاعه.
1: طيب
2: وبنفس الوقت انا ما احب انه وحده تكون صلفه وتكون يعني تحترم الاخرين
1: وقحه،
2: بس انا مع الاحترام يعني
1: لا هي صفه الوقاحه ما لها خاصيه ما بيها.
2: لا لا فعلا لا. بس هي يعني المرأة تغيرت أكثر من الولد.
1: نعم طيب أوكي. شكرا حجية ممنونين.
2: يا أهلا بيك مع السلامة.
1: باي باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: شلونك يا أستاذ؟
1: حبيب الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
3: أبو يوسف.
1: أهلا يا أبو يوسف تفضل.
3: والله أنا أقول الرجال أكثر شيء تغير.
1: ليش؟
3: يعني احنا صرنا يعني اهتماماتنا تختلف عن قبل. قبل كان الاهتمام اكثر شيء يعني شلون تقول البيت، هسه لا الاهتمام مو بالبيت.
1: طيب
3: الاهتمام بغير مكان.
1: شنو السبب؟
3: الدنيا تغيرت. يعني بس قبل كان الرجال ما عنده غير بس البيت والشغل.
1: طيب
3: انا احكي انا عن نفسي، انا اشوف ابويا بس عند البيت.
1: أيه.
3: ودوامه ترجع أيه. للبيت خلاص انتهى الموضوع.
1: أيه.
3: عاف الدوام بالباب ودخل البيت
1: حلو
3: انتهت. اما هسه لا، هسه الدوام وياك تاخذه للبيت، شغلك تنقله وياك للبيت. حياتك كلها برا تنقلها للبيت، جماعتك يجوك للبيت. انا ما اتذكر ابويا في يوم جاب صديقه للبيت.
1: أيه. احنا حتى البيت قبل النقله للدوام
3: عافية بالضبط، حتى البيت نقلة للدوام.
1: نقلة للدوام هسه
3: ايه صحيح. انا بحياتي ما شفت ابويا جاب صديقه للبيت او سوى عزيمه او شيء، ما اتذكر هيك شغله. بس هسه انا اشوف لا، يعني اشوف اصدقائي هواي يعني اروح انعزم ببيوتهم واروح اطلع وياهم مع عوائلهم ويانا.
1: هسه هذا مؤشر سلبي لو ايجابي؟ هذا التطور او هذا الاختلاف خلينا نسميه سلبي. شنو السلبيه
3: انا اشوفها سلبي؟ سلبية بي انه انت البيت ما صارت له خصوصيه. قبل كان البيت له خصوصيه، البيت ما تعرف شكو جوه. مشاكل كل شيء داخل ورا الباب. برا ما حد يعرف اي شيء. حتى قبل كانوا الجهال يعني الصغار من يصير اكو مشكله واحد من الجهال يطلعها برا. يعني حتى توصل ان هم ينكتل الجاهل، انت شلون تطلع هاي اسرار البيت يعلموه؟
1: طبعا كانت الزوجه والزوج من يتعاركون بالغرفه ويطلعون وجهالهم يسمعون العركة، ومن يطلعون كان ماكو شيء،
3: ماكو أي شيء. هسه لا تغيرت هاي الأمور كلها تغيرت.
1: إذا خلينا نقول كسر حدود الخصوصية هو اللي تغير
3: بالضبط. أي خصوصية ماكو بعد بالبيوت. البيوت تلقاها على السوشيال ميديا وتلقاها بالشغل وتلقاها بكل مكان. أسرار البيوت ما صارت اسرار، صارت بس بالاسم سر.
1: اي لا ماكو سر،
3: هي كلها تعرفها.
1: اي
3: ماكو سر، كلها تعرفها
1: ماكو. والله طيب حلو ابو يوسف، تحياتي لك يا حبيبي. انا شكرا اشكرك الشكر جزيلا. صدامت ما وعذانك هذا على حب الله عايش. اوكي شوف بصراحه هسه يمكن احنا بنصف ساعه ثالثه شوي يمكن اختلفت الامور هسه. احنا عندنا صارت وجهات نظر بنفس الموضوع تحكي عن طرف مختلف لكن بطريقة مختلفة. يعني هسه يمكن طلعت لنا أشياء جديدة. هسه مثلا أبو يوسف آخر هذا قال الموضوع الأسرار البيت قبل الحجية، تحكي على أنه متطلبات الحياة قبلها. مصطفى ده يحكي على أنه ممكن السوشيال ميديا أو ممكن يعني. إذن بالتالي حقيقة ما حد اعترض وقال لا نفسهم، إحنا قاعدين نشخص حالة هي موجودة تماما الآن، وهي إلى أنه هنالك طرفين اختلفوا، أما المرأة والرجل، لكن من الأكثر؟ هو السؤال إنه إحنا ما اليوم إنه من الأكثر اختلف. خلنا نأخذ بيان اتصال. ألو
4: أهلا سلطان الذهب.
1: يا هلا
4: شلونك الغالي؟
1: يحفظك يسلمك. من جاي؟
4: محمود الراوي.
1: أهلا بك يا محمود.
4: شلونك أخويا؟ أهلا استاذ ما أطول عليك.
1: يلا
4: الرجل تغير وتغيرت الدنيا كلها وياه.
1: شمعنى؟
4: مش معنى يعني ناس انا من اقول المرأة تغيرت زين شو اهلي ما تغيروا زوجتي بنتي ما تغيرت اذا شنو الرجل هو مهما يكون اسمه رجال هو اللي هو يخلي يغير الوضع مو الوضع يغيره لو المرأة تغيرت زين انطيك مثال عندي رجل يعني ما اريد اذكر عمله شنو بس عمل ضعيف يا دوب حيشي ما يومين ثلاثه
1: طيب
4: عنده ثلاث بنات الله يستر عليهم عليه يعني تشوفهم على تراهم من التعفف
1: ما شاء
4: من
1: الله.
4: الأخلاق من الأدب ومن القد مع العلم الجوع قاتلهم زين والرجال مسيطر على البيت أنا يعني مسيطر على البيت ليش ما نقول هذا فقير ما راح تركبه هذا فقير أهله يسيطرون عليه ما العلاقة؟ ما العلاقة المادة؟ ما العلاقة الوضع؟ يبقى الرجل هو القوام على البيت، هو اللي يسير البيت، هو يسير الفرع مالته مال المنطقة.
1: طيب.
4: زين. أنا أحس الرجال أكثر من المرة هو اللي يتغير وتغير الوضع وياه، أو مثلا يطلع لك واحد مثلا على السوشيال ميديا. مرتك تطبخ، اليوم شو راح أسوي لنا غدا مصورها؟ والله اليوم راح أسوي بامية. زين انت وينك انت وينك باللي يعني كاحترامك كرجل وينك هاي قل احترام انتهى الرجل هنا المره ما راح تسوي له فد قيمه او قدر الكلامه
1: هسه هو القيمه هو يكتسبها لو
4: لا هو ذاته موجوده بداخله ويطيها للعالم
1: اي
4: هو بخلق يقيموك هسه احنا ليش نحبك انت حباب ورده مال الله والله جديات
1: الله
4: ما خابرك ما اذا ما اطيقك ما خابرك
1: اي طبعا
4: راح اخابر على غير قناه
1: صحيح
4: مو انت فارض اخلاقك فارض
1: الله يحفظك
4: ثقافتك وفارض وخليتنا احنا نحبك بس هو عمال لو موجود شو ما يلا
1: المهم اول ما شوف اليوم الله وفقنا الحمد لله حفظه ما موجود هو مجاز الحمد لله كون فدي
4: قاصد اشوف اليوم حلوه الاغاني
1: شفت باوع يعني انت تحسب قلبك من عمار ما موجود ما حد يقدر يقينا يعني يعرف اي والله
4: لا على راس كلكم والله اخوتي فقلت لك استاذ سلطان هذا رايي ما اعرف انا احس الرجل له تاثير بالتغيير اللي دي يصير بينا مو المراه
1: طيب تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا على كلماتك الحلوه حبيبي اتصال وهذا الراديو علي من علي عليه الو
5: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
5: شلونك استاذ سلطان
1: يحفظك يسلمك من جايه
5: اني رند اول مره اشارك وياكم
1: كل هلا بيك يا رند اهلا وسهلا
5: الله يخليك
1: شرفنا
5: استاذي بالنسبه لموضوعك اني اقول للرجل
1: الرجل اختلفت تصرفاته وصفاته
5: اي
1: ليش
5: وهو بسببه تغيرت تصرفات المراه
1: طيب ليش الرجل
5: زين خلينا نحكي واقع
1: أي.
5: احنا من قبل نعرف الرجل قوام والرجال قوامون على النساء
1: اي
5: واذا بيت نشوف تمام واموره كلها تمام الرجال هو اللي يكون ضبط الامور وهو اللي حاط حدود لكل شيء
1: طيب

0: أكو ناس بس مجرد تجيبوا على الصيت وخوش عائلة وتخبون بس أنت ما تعرف الداخل مالتهم شنو. وإضافة لهذا كله إحنا نقول الدنيا تغيرت، ترى الدنيا ما تغيرت، كل شيء ما تغير بيها، الهواء بقى هواء، الأكل بقى أكل، الشرب بقى شرب، كل شيء بقى نفسه. ماشي شو بتسجيهم بحياتك، الجماد صار نبات ما تغير، السماء صارت أرض ما تغيرت.
1: طيب
0: بقت مثل ما هي، بس احنا اللي تغير، ولا وليس احنا اللي تغيرنا. احنا مو نقول انت على هذا الجيل اللي اجى،
1: اي
0: الجيل هذا اللي اجى من اللي رباه؟ مو احنا ربينا،
1: احنا ربينا
0: اللي عدنا الغلط من عندنا مو من عندهم،
1: بس احنا عندنا اخلاق هسه، على الاقل ربي اولادنا على اخلاقنا.
0: اي هسه انت اللي تروح تشوفه عنده اخلاق،
1: اي
0: فاعرف انه اهله تعبانين على تربيته.
1: ليش ما نقول تاثير الاخرين عليه؟
0: أنا أقول لك إذا تأثير الآخرين، ليش ما أنت تأثرت؟ مع احتراماتي إليك
1: قلت التأثير يعني شانت لا لا قلت حسد هو مو آني نحكي عن أنا نموذج على الآخرين
0: زين أوكي ماشي. هسه أكو هواي ناس زينين، هسه هواي أكو ناس زينين وتشوفه مثلا حتى أنه أكو شخص مثلا كل زين بس تشوف أصدقائه كلهم سوء
1: إيه
0: وتعبانين.
1: طيب
0: بس تشوفه هو زين تقول له ليش انت زين، يقول لك انا شو علي
1: ما متاثر
0: هو خلي يروح اي روح السوق ليش، لان هاي تربيته صح.
1: اذا التاثير خارج دائره العائله والاب والام ورقابتهم هو جائر او جائز انه هو يغير من شخصيه الفرد.
0: انا بالنسبه لي اقول تربيه الاهل من الصغر هي الاساس، اما العوامل الخارجية البرة قال من وجهة نظر ما تأثر إذا الأساس صح.
1: نعم
0: بس إذا الأساس رخو أنه أنت مثلا شون البيت تشوفه من برة الله يخبر كل شيء ما بي، تجي عاصفة تيجي زلزال وقع ليش؟ لأنه الأساس ما ترخو،
1: أساسه مو صحيح. صح طيب
0: فنفس الشيء.
1: طيب تحياتي لشرون، شكرا جزيلا
0: تصارت
1: وأنا ممنون. شكرا يا وردة. طبعا تحياتي صديقي العزيز مستشار محمد غزالي كاتب السناب، حجر أساس لهدم الأسرة العراقية سواء كانت امرأة أو رجل، لذلك يجب أن نعرف كيف نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بأن تكون حجر الأساس لتطورنا لا لهدمنا. حلو أشتريك الله ريحة.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: شلونك حبيبي؟
0: أحوالك أمورك؟ شلون الأخبار؟
1: والله الأخبار يمت حبيبي.
0: صدق كذب ليش؟
1: والله أنت أبو الآن.
0: أنت أبو الآن أنا شعلي.
1: أنت أبو الآن أنا شعلي.
0: يمك الطوبة؟
1: لا أنا يم حجارة كسر جام العالم وصلت.
0: طيب من اختلف أكثر المرأة أو الرجل؟
1: والله استاذ احنا المرأة والرجل اختلفوا بس وسط اللي عايشين به. اللي احنا ساي عصر التكنولوجيا، عصر السرعة، عصر المشاكل، الدولة اللي ما ضامن حق المواطن. طيب. يعني هاي كلها يتأثر بها الأسرة.
0: هاي يعني تخلي الفرد تصرفاته وصفاته تختلف؟
1: طبعا. والله انا من اشوف المسؤول كان قبل يخاف يقول، يعني كان يخدم ويخاف يقول حرام، هسه يقول حرام يفتخر، يعني عادي طفاف. يعني هاي كل هاي احنا نتاثر بها، الوسط الاكبر من الاسره يتاثر به الاسره. حبيبي
0: شو تاثر؟ تاثر بان يشوف لواحد يقول على روحه انا حرامي؟
1: طبعا.
0: يعني شو قلده لو
1: حرامي يشتري ويحوط ويقول لك انا ماكين انا ماكين اتاثر بهذا الشيء، فلان ايش عجب هيك شيء فلان ايش. والموبايل التكنولوجيا اقصد انا ما تنتر اما وهذا الانفتاح الزايد اللي بلا رقيب هذا لعب دور.
0: اي بلا رقيب هذا يعني مسؤوليه العائله او الاشخاص المحبين او
1: الوسط اللي قاعد اقول لك اللي دار مدارك انت لازم تتاثر بيه. ما تقدر تعزل عائلتك عن الوسط اللي عايش بيه انت. يعني زوجتك إذا ما تطلع من البيت وربك بيت راح أختي يدوز الموظف تتأثر بأختها، كانت تطلع متنكيجة قبل ما كانت يطلع متنكيجات. والله أول تلفزيون بالنجف بمنطقة العمارة طب أحدنا يقول لي أبويا والله من طلع المذيع تغشن
0: الشوارين
1: تغشن وبالله الكلم. والله فكان قبل هذا الانفتاح كانت المرأة ما تسوق. أنا هسا زوجتي من اشتريت لها السيارة وعلمت السياقة بلال كريم أختها زنت على رجلها إلا أشتري السيارة وإلا أتعلم.
0: شلون
1: ممكن أشتري أخوها إلا اشتريت تشتري السيارة وإلا
0: هاي سويت فتنة
1: سلعة يعني بسيطة.
0: أنت سويت فتنة؟
1: فهذا أنا دور فتنة لو داعي
0: والله سويت فتنة.
1: بس هو سوى هذا الوسط اللي إحنا عايشين لازم نتأثر به. والموجود الوسط المشكلة بريحة فساد. واحنا شعب سبحان الله هاي البذره مالت الفساد ايش قد تحب تلمو. اراضينا خصبا هذا الشيء
0: مو
1: هذا رايي. يعني ارضنا مو خصبه مثلا تزرع شجره علم
0: لا تزرع شجره معرفه شجره ثقافه شجره كذب يعني لا احنا
1: شجرة هي هاي الشجرة بحد ذاتها تشمل الكذب النفاق الفساد هو هذا كله هذا احنا اللي عايشين به. زين تباوع الحكومة هي الحكومة كلها تلعب دور الحكومة الأب الرئيسي لهذا الأمور. شوف أنا أعطيك أضرب لك مثل بسيط
0: سريع
1: وسريع. هو العالم مش قد تأثر بالتكنولوجيا. شوف كوريا الشمالية موبايل ما عندهم. شوفهم حالهم حال كأنما واحد عايش بالسبعينات بالستينات.
0: زين
1: اقصى جهاز عندهم هذا ال LCD ما عندهم. خوش قد قديم ال LCD مو ال LED ال LCD
0: اي
1: ما عندهم والله الكريم.
0: هسه هو احنا نحكي عليها هي
1: شعب منغلق حكومه قويه خانته من
0: جماعه موسي تونغ اللي هم طبعا كوريا الشماليه. بمقابل اليابان عندها كل التكنولوجيا ولا تزال تحافظ على كل العادات والتقاليد والأفكار ويوميا يعني استحقوا أن يكونوا كوكب اليابان.
1: أبو عزيز حبيبي هاي بريطانيا ترى بيها يسر لحد الآن. عيب الصادق الابنية عيب تجيب شو اسمه البوي فريند والله
0: طبعا.
1: انا اعرف عوائل هناك اعرف عوائل وعوائل يعني بريطانيه قديمه والله ومحافظين على هاي بس مو قلت لك احنا من البدايه احنا هاي
0: حتى الولايات المتحده الامريكيه حتى لا حتى

0: اي
1: لا والله الحكي اللي ارتحت فيه
0: اي لا الحكي حكي اللي بقلبك هي حكته لا عمي اي
1: اي شلون كانه تعلم
0: اي والله
1: والله العظيم
0: اي والله اي ايش فيها ساره ساره ايش حكي ساره
1: صارت
0: اي
1: ساره
0: اي
1: بعد ساره من تحكي
0: اي
1: شايتها كلها ذهب
0: يا ابوي
1: اي والله عظيم بالقران
0: زين اي
1: طبعا على التوبنا ما الخبر
0: منو لا ليش بالعكس عم مش نغد نحكي احنا انت تقول ما بي شيء مرات واحد الانسان يتاثر براي شخص اخر خصوصا اذا أيوة قال بقلبه
1: اي والله صدق
0: ايه.
1: صراحه تاثرت بها يعني صدق
0: مبين عليك متاثر جغر حافظ الاسم
1: اي المهم هسه انت عندك هسه مثل عائله نور
0: اي
1: هذا اللي عائل هذا سوري ما ادري هو
0: اي منو
1: مو 24 ساعه نور ما ادري هو مصطفى ما ادري هو هذول سوريين
0: زين
1: وجاب اختها همينه بالدرب
0: اي
1: هم طقت له فيلتين بدبي مين طقت الفيلتين
0: منين
1: هو منين بعد على قولت هذا قبل ما ادري اليوم اتصل اليوم طبخت لنا المره باميه ويصور بها نفس الشيء
0: يصور البامية قابش دي يصور هو
1: يصور البامية والله يا سلطان هي المجتمع ايه المجتمع هو يعني الأساس المرأة
0: نعم
1: والله العظيم يعني هو الرجال صحيح بيعيوب مو أقول لك مما بيعيوب بس الأساس هي المرأة المرأة إذا تريد تطلع لك جيل تفتخر به طلعة وإذا تريد تطلع لك جيل حشاك منتهي أطلع لك كام منتهي
0: صح
1: يعني الدق والنوح على المرأة
0: أيه.
1: لأنه أنت بالشغل من الصبح لليل أيه. ما تعرف الدنيا
0: ولا نعيم هذا لا يبرر لا لا يبرر
1: لا يبرر أنا سأنا نرجع للبيت زوجتي تقول لي أيه. فلان فلان ابنك
0: مو إيش دا أقول لك ولا يبرر إلا أنه هو طالع من الصبح لليل والله ما يدري لا بالعكس
1: والله نبات تخابرني
0: خطار
1: والله العظيم نبات تخابرني زوجتي تقول لي ترى ابراهيم هيك سوى ابنك حسين هيك سوى رضا هيك سوى
0: شفت
1: ارجع للبيت
0: اي
1: يعني تعطيني الاخبار اول بس ما انا ما اضم على ابوكم
0: بالضبط
1: حتى ما تعقبه يجي لامي
0: اي حلو
1: فانا اللي تصرف ثاني وياه
0: نعم
1: راسه يقول ها وصلت خبر لابونك قلت لازم ابوكم لازم يعرف يعني انا ما اضم ليش اضم
0: صح
1: شيء غلط اقول لكم غلط
0: بالضبط
1: هذا قل ابوكم هذا بو انتم مو ابوكم خلاص هو شيء يسوي بكم خليه يسوي يا اخوي
0: يا اخوي شنو طيب تحياتي تحياتي
1: يعني عيد ساره هواي كلش
0: ايه بالعفو انت واحد تعيد ساره تحياتي لك نعيم شكرا جزيلا
1: والله اقول لك سلطان سلطان
0: يلا
1: والله انا احتمال يعني اجي
0: ايه؟
1: قلت المره قلت لهم مسافر يعني بشهر الثامن يجي بالسياره
0: ايه
1: قلت لهم نروح زياره وهاي
0: ايه؟
1: قلت له اجوز اروح التقيم سلطان قلت له بالعباس اذبحك
0: والله العظيم اقول لك انت سالفتك رشيشة انت بس التقي بي طلقك هي طلقك مو انت طلقك لا ما تلحق
1: يعني والله
0: طلقك وذبك بالغابه هذه بيتكم
1: قالت احطك على جبلة اليهود واذبحك
0: بالكعبه ذبك هناك
1: سلطان قالت مو جاي تخابره يوميه قلت له هذا الرئيس لازم نلتقي
0: بشوفه ايش شيلوا ذب علي انت شيلوا ذب علي لا ما كلابتي لك تظهر ساره طيب تحياتي عالية تحياتي لك شكرا
1: حبيبي
0: سلطان الله ناخذ اتصال الو
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله
0: يا الله يا الله قبلها احمد مثنى قالها قبل ما تقول انت
2: ايه يا احمد مثنى استنى
0: سولف لي
2: احمد مثنى بعد
0: شنو منو
2: والله المرأة يا ابو سلام
0: ليش المرأة اخي اليوم كلكم على المرأة
2: المرأة شلون المناطيد
0: اي
2: يجذب كل شيء
0: زين اي
2: هو هذا ماغنيت بالانجليزي
0: ماغنيت اي احكيها بالانجليزي
2: اي قطب ازرق وقطب احمر اي يا عيني هو ماغنيت
0: زين هسه شو يجذب هو شو عليه يجذب هو غير يكون هو
2: اكو صفه
0: اي
2: سلبيه بالمجتمع
0: اي
2: تلقاها بالمرأة
0: ليش يا اخي ماكو شيء مستحيل لا

0: خلنا خدمه
1: هسه رجال شنو قابش
0: هسه رجال هسه الجطة شو من دول البلوغارية والفاشينستات وما ادري شنو
1: اي
0: الزلم بصورة عامة تأثروا بيهم بقد ما النسوان تأثرن بهذين الفاشينستات
1: اي اكو اكو زلم تأثروا بنسوان
0: بس اعطيني نسبة النسبة الاكثر تأثرن التأثر المرأة والرجل
1: لا المرأة
0: طبعا
1: اي
0: بنايا تشوف فلانة
1: بنياتنا تأثرن بالبنات هواي
0: بالضبط حتى هذه تريد تاهو وذيك المدري شنو
1: ايه؟
0: وهاي مسوي اعلان بشقه
1: طيب
0: وهاي المدري شو مسويه
1: اعلان الشقه

0: هو انا ادري ما عندك برا القبه، عندك بغير مكان.
1: انا همي
0: مو صح؟
1: اي صح.
0: انه في الاحياء داق انت برا القبه،
1: يجوز مو عم اقول لك هاي هنا أنا الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه دور عليها.
0: الف رحمه على
1: والديك. اوكي مع السلامه.
0: هات فهمتني صح.
1: روح.
0: تحياتي
1: للجميع. باي. نور كاتبه ما حصلت اتصالكم ومحاوله، ثم طلبات الحياه تغيرت من الرجل والمراه. سلطان شوف المشايات مال الزواج، لان المراه تريد استعراض، يجي الرجال شايل باقه ورد اكبر منه، والموضوع تحول تجاري وشكله صراحه تو ماتش. لما مشروع سامي مثل الزواج بهذا الشكل، لا تتفاجئ ورا سنتين من تلاقي الاطفال بيد المربيه والرجال والمراه يلاحقون اهتماماتهم ورغباتهم، بالتالي ضياع اجيال المستقبل. تحياتي لشنور، شكرا جزيلا. قوية هاي مال الخيمة بيضة يخطبون الزرقة. اي حمودي والله. عندنا اتصال خلصت روح لهن قفا صدق ما اعرف خلص. لا يلا نلتقي على خير. تحياتي لكم. باي.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرة وخطواتي اللي بي

0: ربحهم وراهم واقف.
1: ربح حبي عادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني الدور حب حقيقي شوف لك وجه حقيقي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
0: جديد.

مثلك عطر شاين ومن مثلك عطر خله هيل وزعفران وراس قوفله.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يخليك. انت مشو يعني

0: بعدها نفسي بيه بعد نحب ايه بعد ما بيش ايام وانتي ايام وانتي ايام وانتي
1: الرشيد FM مع طول اليوم

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM إذاعتك.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول اذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: احيانا
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
2: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: احنا ويا الهوى
1: ويا الهوى
0: وديع ولحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شرق ومغربين رحنا ويا الهوى
1: ويا الهوى
0: وديع ولحظات